0: تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: انا بالنسبه ليا تلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسه في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: الخبر من المصدر.
5: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
3: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديروا واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
2: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
4: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينة ذكية، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكو سيستم، واحد المنظومة ديال خبراء مغاربة، لأن كل سنة كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحة من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومة محلية ديال الخبراء وديال الشركات الناشئة وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكية، كنسمعوا بركان مدينة ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
5: كازابلانكا
2: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى.
7: مباريات حدثت الأنفال.
5: ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
11: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن رؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكة مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بيلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
10: إلى الرباط. شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات الجديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية الناشئة فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة. والختام من زيمبابوي. أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
14: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
13: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
15: المغرب وشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
13: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
17: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
3: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
2: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
4: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
2: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنية إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
9: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء اللي غادي يمكن قضاة النيابة العامة من جموع الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبهة المغربية.
2: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
10: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
2: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
11: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
2: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
12: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
2: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
13: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: 86. بلغة الأرقام 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية

0: البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعاً لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهماً. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
3: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
4: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
3: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
5: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكو سيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه الذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
6: كازابلانكا
3: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات. والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي، لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء. والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية، هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع التبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض، والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية، برامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي، بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا التطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات، عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب، فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة، بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن والتطور، وما بقاش غير نشاط خيري، أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير. بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل أعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
3: I'm sure that it's going to be great. تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
2: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة، لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
6: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء اللي غادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
2: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
7: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
2: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: ريم راديو. المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
8: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
2: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعاً لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهماً. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
9: غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
12: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخة رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
15: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات.
16: اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
17: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: ريم راديو،
9: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أسازاك سمارا بوشدور أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
9: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها. بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
5: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
6: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن،
7: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيدة السكوري مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير وفي مقال رأي نشر الأربعاء أكد أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول والشركات لتنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيكا الجوي والبحرية والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل، سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

0: موريشيوس على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيم على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات 12 التي تتوفر عليها المملكة.
0: وختام فقرتنا الاقتصادية لهذا اليوم من الرباط، حيث شكل لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط والذي انعقد الأربعاء مناسبة للمقاولة المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربية بهدف إبرام اتفاقات أعمال. فاطمة بوتغراسة.
2: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
3: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
2: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
0: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء

0: أعمال شيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
1: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
0: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
2: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
0: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
5: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من جموع الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبهة المغربية.
0: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
6: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
0: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
4: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
9: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
0: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تعلن عودة الظاهرة المناخية النينيو. خبراء ينبهون إلى اشتداد الاحترار العالمي ويتخوفون من احتمال توقف أنظمة مراقبة المناخ. انطلاق فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء بخنفرة. والبداية بالوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي التي أعلنت أن الظاهرة المناخية الطبيعية النينيو المرتبطة بالجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة القياسية حول العالم قد بدأت رسميا، مرجحة أن تصبح في نهاية السنة واحدة من أكثر الفترات حدة على الإطلاق. ووفقا للوكالة الأمريكية، تقدر احتمالية وصول هذه الظاهرة إلى شدة قوية بين شهرين نوفمبر ويناير بنحو 63%، مما يضعها ضمن أكثر الفترات حدة التي تم رصدها منذ بدء تسجيل القياسات سنة 1950. تجدر الإشارة إلى أن النينيو ليست عاصفة ولا إعصارا ولا نظاما جويا معزولا، بل هي ظاهرة تؤثر على التيارات الجوية المحيطة بكوكبنا. هذه الظاهرة المناخية الطبيعية تتكرر كل 2 إلى 7 سنوات، ويتم رصد مؤشرات عودتها في درجات حرارة المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، مما يؤدي على مر الشهور إلى تغيرات على مستوى العالم عبر الغلاف الجوي، وكذلك في أنماط الرياح وهطول الأمطار. وتؤدي هذه الظاهرة تاريخيا إلى تفاقم موجات الجفاف في مناطق معينة من الأمازون وأمريكا الوسطى وإندونيسيا وأستراليا، واضطرابات في الرياح الموسمية في الهند، وهطول أمطار غزيرة في شرق إفريقيا. ويعتبر الخبراء في المقابل أن هذه الظاهرة تأتي في سياق الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية، وقد يؤدي الجمع بين هذين العاملين إلى تضخيم وتيرة وحدة الظواهر الجوية المتطرفة، مما يغذي المخاوف بشأن تداعياتها على السكان والموارد المائية والفلاحة والأنظمة البيئية. أزيد من 70 عالما، من بينهم عدد من معدي تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، نبهوا إلى اشتداد الاحترار العالمي وتسارع ارتفاع منسوب البحار، معربين في الوقت ذاته عن خشيتهم من احتمال توقف أنظمة عدة لمراقبة المناخ بفعل توجهات في الميزانية وخيارات جيوسياسية. كما قام هذا الجمع من العلماء بتحديد 12 مؤشرا رئيسيا للاحترار العالمي في النسخة 4 من دراسة مرجعية سجلت أن معدل الاحترار الناجم عن النشاط البشري ما يزال في أعلى مستوياته حتى الآن، إذ تبلغ وتيرته 0.27 درجة مئوية لكل عقد. وتستند الدراسة إلى نحو 40 مجموعة بيانات مصدرها الأقمار الاصطناعية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأدوات الأرضية والبحرية والجوية، من بينها محطات الأرصاد الجوية والسفن والعوامات وبالونات الرصد، مسجلا أن برامج عدة للأقمار الاصطناعية ورصد الأرض باتت مهددة بسبب خفض الاعتمادات المخصصة لها في الميزانيات. كما ذكرت الدراسة بأن تمويل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تراجع، وبأن تمويل البرنامج العالمي لبحوث المناخ خفض إلى النصف، مشيرة إلى أن نظام مراقبة المناخ العالمي معرض بدوره للخطر. وختاما بمدينة خنيفرة التي تحتضن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء المنظمة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو الجاري بمبادرة من جمعية أمال لعيون أم الربيع. هذه التظاهرة الثقافية والعلمية تروم الاحتفاء بالماء باعتباره موردا حيويا يميز منطقة الأطلس المتوسط من خلال مقاربة تتناول الأبعاد العلمية والإيكولوجية والاقتصادية المرتبطة بهذه الثروة الطبيعية، فضلا عن مناقشة القضايا المرتبطة بالماء والتنمية المستدامة، كما تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية والطبيعية وإبراز المؤهلات البيئية والثقافية التي تزخر بها منطقة الأطلس المتوسط، وتسليط الضوء على الدور الذي تطلع به المناطق الجبلية باعتبارها خزانات مائية طبيعية.

0: بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
5: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
4: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة، لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
7: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاع خطاب العالم.
6: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
8: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه، كنسمعوا بركان مدينه ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير. إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب، ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
9: كازابلانكا
6: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج، أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
3: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
4: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها الثلاثة واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
11: غريم راديو. غريم
10: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
10: الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعيتها شاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
14: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا، ب5 مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفل. كما تشمل المشاريع المنتقاة 2 مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرار وتوصل للتنمية المحلية بإمليل دمنات، فضلا عن مشروع لجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني، أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
13: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للدخلة وخلود البطيوي ممثلة.
15: احنا في اختتام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفتوا هاد الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية، وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورتين إلى أخرى.
16: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف ديال التلقائية، وكنظن أن لا الجمهور ولا لجنة التحكيم حسوا بهاد الأشياء هذه، كانت من خلال الأداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
13: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
11: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
3: ريم راديو.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاغورا تاتا أسازاكس مارا بوشدور أوسترد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعمالة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعمالة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
17: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها. بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
4: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
3: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
5: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل. تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
3: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي، والبداية بالعناوين. انطلاق فعالية الدورة 17 لأسبوع البيئة بالجديدة. إعادة تدوير نفايات النسيج بالمغرب تتيح إمكانات لجذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن تسجيل مستويات حرارة مرتفعة عالميا في مايو الماضي. والبداية من الجديدة، التي تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات، وذلك بالمركب الثقافي عبد الحق القادري. هذه الدورة المنظمة بمبادرة من جمعية دكالة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء، والممتدة إلى غاية 13 يونيو الجاري، تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حفل الافتتاح تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الدورة بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لتدارس الإشكالات البيئية الراهنة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الانتقال الإيكولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن برنامج هذه النسخة سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتوعوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم، بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية. وانتقالا إلى تشخيص القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي في إطار برنامج دائرية النسيج بالمغرب الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية، والذي أفاد بأن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب ممكنة من الناحية التقنية، ومن شأن تعميمها جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
8: البرنامج التجريبي الذي كشف عن استنتاجاته خلال هذا اللقاء تجاوز أهدافه الأولية بأكثر من الضعف، حيث تم تحويل 427 طنا متريا من بقايا النسيج إلى مواد جديدة مواجهة للتحويل، فيما تم توجيه 2400 طن إضافية نحو إعادة التدوير. وقد استوفت الأقمشة ذات المحتوى المعاد تدويره معايير الجودة التجارية القياسية في جميع المعايير التي تم اختبارها، ويمكن إعادة إدماجها في سلسلة التوريد دون المساس بالأداء أو الجودة. وعلاوة على ذلك، أثبت تحليل لدورة الحياة أن استخدام المواد المعاد تدويرها يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بعمل الإنتاج التقليدية. وسيستفيد العمال الذين يمثلون أساس سلسلة القيمة من حصة مهمة من العائدات الاقتصادية، ويمارس أكثر من 80% من جميع نفايات النسيج في المغرب نشاطهم حاليا في القطاع غير المهيكل.
7: وختاما بمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بأن شهر مايو الماضي كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على مستوى العالم، في وقت شهدت فيه أوروبا موجة حر مبكرة واستثنائية، ما يعكس تحول الظواهر المناخية المتطرفة إلى الوضع الطبيعي الجديد في القارة الأوروبية. وأوضح المرصد في تقريره الشهري الأخير لشهر مايو أن أوروبا الغربية شهدت تحولا سريعا من طقس أبرد من المتوسط إلى واحدة من أشد موجات الحر المسجلة خلال هذه الفترة المبكرة من السنة. المصدر ذاته أضاف أن درجات الحرارة المحسوسة تراوحت ما بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التحول السريع ربما زاد من تأثيراته على السكان والمحاصيل والنظم البيئية بسبب عدم توفر وقت كاف للتأقلم مع الارتفاع الكبير.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
6: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
5: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
3: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
5: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
2: ريم راديو.
1: ريم

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاط. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة، حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
4: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
3: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
5: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
3: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
9: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
8: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
3: I'm sure that it's going to be great. And
4: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
2: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
6: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
5: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
7: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال خبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. الحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
8: كازابلانكا
5: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. ف فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز. وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: انا بالنسبه ليا تلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيوه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيوه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي يمكن يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب، ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل. الخبر من المصدر.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط، الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
4: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فترتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
3: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
5: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
3: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالات أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أساسك سمارا بوشدور أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
2: ريم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.mr.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
5: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
10: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
9: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
11: طبعا ما نقدرش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينة ذكية، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستم، واحد المنظومة ديال الخبراء مغاربة، لأن كل سنة كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحة من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومة محلية ديال الخبراء وديال الشركات الناشئة وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكية كنسمعوا بركان مدينة الذكية دكية، بنقرير، حلول دكية بالرباط، أكادير. إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب، ديال منظومة ديال الحلول الدكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
12: كازابلانكا
9: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو غرامة بقيمة 53 ألف دولار أمريكي على خدمة المراسلة تيليجرام لعدم حذفها محتويات اعتبرت محظورة في روسيا. وحسب تقارير إعلامية، فقد أدانت محكمة منطقة تاغانسكي شركة تيليجرام بارتكاب مخالفة إدارية تتعلق بعدم الامتثال لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للتشريعات الروسية التي تنظم تكنولوجيا المعلومات في البلاد. يتعلق الأمر بأحدث غرامة تتكبدها شركة تيليجرام ضمن سلسلة غرامات استهدفت منصة التواصل الاجتماعي والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار. وتتهم السلطات الروسية تيليجرام بعدم الامتثال الكامل للمتطلبات المحلية فيما يتعلق بحذف المحتوى، وخاصة المحتوى الذي يعتبر متطرفا أو مخالفا للقوانين الوطنية. في فبراير الماضي، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية أن المنصة تواصل تجاهل بعض الأوامر القضائية، وأعلنت استمرار الإجراءات التقييدية المطبقة ضدها منذ غشت الماضي. وخلال السنوات الأخيرة، عززت السلطات الروسية رقابتها على المنصات الرقمية الأجنبية الكبرى، وفرضت عقوبات على العديد من عمالقة التكنولوجيا على رأسها جوجل وأبل، وأيضا فيسبوك وتويتر وتيك توك.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
5: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء اللي غادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
4: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
6: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
4: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر
8: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماجية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
5: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن الرؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكة مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بيلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعين في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
4: إلى الرباط. شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحديات الجديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها، والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها، مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الناشئة، فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة. والختام من زيمبابوي. أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي، وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق، غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن، في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث، وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة. ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
7: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
6: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
8: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
6: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المتحدة.

0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
1: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
2: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
1: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
6: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
1: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات.

0: السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورشة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهات الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
0: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطاطة. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
5: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
6: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات فضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجيب المغربي.
5: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
0: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
5: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في بداية القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: سعيد المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات. والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي، لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء. والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية، هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع التبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا، من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية، برامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا تطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن وتطور وما بقاش غير نشاط خيري، أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير. بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل أعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط، الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
5: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
2: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
6: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
2: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
8: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
7: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
9: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم، كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه، كنسمعوا بركان مدينه ذكيه، بنقرير، حلول ذكيه بالرباط، اكادير. اذا هذا كله استفد من هذه المنظومه ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب، ديال منظومه ديال الحلول الذكيه وديال الخبراء خاصه. كناكد على هذه المساله.
10: كازابلانكا
7: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحله النضج، اتاحت لها تحقيق انجازات ملموسه تسهم في تدبير المدينه وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
6: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
4: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
11: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم تراجع تقريبا ب 40%.
4: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية، وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيدة السكوري مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير وفي مقال رأي نشر الأربعاء أكد أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول والشركات لتنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل، سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجاذبية مستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الصين، وبنية تحتية عالية الجودة، وانفتاح راسخ على إفريقيا فضلا عن رهان ناجح على الطاقات المتجددة وصناعة الخالية من الكربون والأسمدة الحيوية. على صعيد آخر، أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وجمهورية موريشيوس على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
3: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيمة على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب، والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران، فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور، لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات الاثنتي عشرة التي تتوفر عليها المملكة.
2: وختام فقرتنا الاقتصادية لهذا اليوم من الرباط، حيث شكل لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط والذي انعقد الأربعاء مناسبة للمقاولة المشاركة، للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربية بهدف إبرام اتفاقات أعمال. فاطمة بوتغراسة.
4: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
5: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
4: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
2: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
7: ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخة رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
7: الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أساسك سمارا بوشدور أو سرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيجيجا اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
9: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
9: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
12: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
4: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
14: I'm sure that it's going to be great. And
15: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
4: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
7: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
9: غيم راديو.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
17: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة

0: التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة،

0: الثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة. حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من مجموعة الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
2: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
4: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
2: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
9: لا تنسى.
8: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها، الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلب يقال بأن الفكرة مستحيلة. السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. في سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا، وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم، بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
13: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على 17 مشروعاً لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهماً. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
1: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بجنيف دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
7: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
2: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
14: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
2: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
1: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 24 درجة و 30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب، ومن بين 17 درجة و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
6: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: انا بالنسبه لي التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو غرامة بقيمة 53 ألف دولار أمريكي على خدمة المراسلة تيليجرام لعدم حذفها محتويات اعتبرت محظورة في روسيا. وحسب تقارير إعلامية، فقد أدانت محكمة منطقة تاغانسكي شركة تيليجرام بارتكاب مخالفة إدارية تتعلق بعدم الامتثال لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للتشريعات الروسية التي تنظم تكنولوجيا المعلومات في البلاد. يتعلق الأمر بأحدث غرامة تتكبدها شركة تيليجرام ضمن سلسلة غرامات استهدفت منصة التواصل الاجتماعي والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دولار. وتتهم السلطات الروسية تيليجرام بعدم الامتثال الكامل للمتطلبات المحلية فيما يتعلق بحذف المحتوى، وخاصة المحتوى الذي يعتبر متطرفا أو مخالفا للقوانين الوطنية. في فبراير الماضي أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية أن المنصة تواصل تجاهل بعض الأوامر القضائية وأعلنت استمرار الإجراءات التقييدية المطبقة ضدها منذ غشت الماضي. وخلال السنوات الأخيرة عززت السلطات الروسية رقابتها على المنصات الرقمية الأجنبية الكبرى وفرضت عقوبات على العديد من عمالقة التكنولوجيا على رأسها جوجل وأبل وأيضا فيسبوك وتويتر وتيك توك.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أسازاكس مارا بوشدور أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 8 نوفمبر 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرت الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة أكادير افتتحت فعالية المؤتمر الدولي حول العلاقة الثلاثية بين النفايات والطاقة والغذاء. هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر يندرج في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاقتصاد الدائري والتحول الطاقي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، عبر تسليط الضوء على المقاربات المبتكرة لربط إدارة النفايات بإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي.
4: هذا المؤتمر جاء ليجمع العلاقة بين ثلاثة مكونات أساسية، ألا وهي علاقة الطاقة بالنفايات، علاقة النفايات بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بالطاقة. هذه ثلاث مكونات أساسية هي التي تساعد على تنمية الوطن وتنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السوسيو اقتصادي.
3: هذا الحدث شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتطوير شراكات استراتيجية بين الباحثين والخبراء الدوليين وصناع القرار والفاعلين الصناعيين. وعلى مدى يومين يشهد المؤتمر برمجة غنية تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات حوارية تفاعلية، ويقارب المشاركون محاور حيوية تتنوع بين تقنيات إنتاج الغاز الحيوي من النفايات وتطوير الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
3: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا، لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
8: I'm sure that it's going to be great. تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
3: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. تترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
3: مدينة الجديدة تحتضن فعاليات الدورة 17 لأسبوع البيئة، وذلك تحت شعار الحفاظ على الساحل المغربي والتنمية المستدامة، الديناميات والتحديات. اختيار موضوع هذه السنة يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها الفضاء الساحلي كرافعة حيوية للتنمية على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والتعبئة الجماعية من أجل حماية الساحل المغربي وصون موارده الطبيعية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا الحدث شكل فرصة مهمة للتذكير بالتزام الموانئ المغربية باستراتيجية الانتقال الأخضر. هذا الحدث يعد مناسبة مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الساحل المغربي، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز المقاربات القطاعية الأحادية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التخطيط الساحلي تحقق التوازن بين المشاريع المينائية الكبرى التي تعزز تموقع المغرب دوليا وبين حماية الرأسمال الإيكولوجي وصون التراث المادي والمعماري للمدن الساحلية التاريخية. برنامج هذه النسخة يتضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية التي ستنظم بمختلف الأحياء والشواطئ والمؤسسات التعليمية بالإقليم بهدف نشر الثقافة البيئية وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وتحفيز فئات المجتمع على الانخراط الفعال في حماية الفضاءات الساحلية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي يترأس بالرباط رفقة رئيس جمعية المدعين الأفارقة رينسون إنغونغا حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية بالعاصمة، حدث شكل مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية الموزمبيق إلى المغرب بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
8: أكيد بأن هذا المقر الدائم للجمعية سيكون فضاء لغادي يمكن قضاة النيابة العامة من جموع الدول الإفريقية من أجل تبادل الرؤى والتجارب والممارسات الفضلة، وكذلك غيكون مقر اللي غيكون فيه تكوينات لفائدة قضاة الأفارقة من أجل النهل من الجبل المغربي.
7: المشاركون في حفل التدشين نوهوا بالدور الريادي الذي تطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
9: إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة هنا بالرباط، مما لا شك فيه لا يمكن لدولة محاربة الجرائم العابرة للحدود إلا بالعمل المشترك والتعاون، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
7: حفل التدشين حضره كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النابوي والخازن العام للمملكة عبد اللطيف العمراني، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب وشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
10: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة، يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
7: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية، وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة.
11: المغرب والشيلي يحتفلان هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هذا اللقاء شكل مناسبة لجمع حوالي 30 مستوردا يمثلون الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية مع 16 مقاولة شيلية.
7: هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
6: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف، تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيدة السكورية مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير وفي مقال رأي نشر الأربعاء أكد أنه في ظل هذا المشهد حيث تسعى الدول والشركات لتنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحري والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجاذبية مستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الصين وبنية تحتية عالية الجودة وانفتاح راسخ على إفريقيا فضلا عن رهان ناجح على الطاقات المتجددة وصناعة الخالية من الكربون والأسمدة الحيوية. على صعيد آخر أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وجمهورية موريشيوس على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
11: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيم على هامش مشاركته في أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات 12 التي تتوفر عليها المملكة.
13: وختم فقرتنا الاقتصادية لهذا اليوم من الرباط حيث شكل لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط والذي انعقد الأربعاء مناسبة للمقاولة المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربية بهدف إبرام اتفاقات أعمال. فاطمة بوتغراسة.
14: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
15: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فترتها وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
14: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين، والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
13: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي بالرباط على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال. ويستند الطرفان في هذا الإطار إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق المبرمة في 1968 باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها. ويأتي هذا الاتفاق المحدث حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك استجابة للإشكالات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف باء فقط دون باقي الأصناف بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها. وفي هذا الصدد يضيف المصدر ذاته بادرة الوزارة عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
17: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع.

الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخات رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا أسازاكس مارا بوشدور أوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
4: مباريات حدثت الأنفال ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في بداية القرن العشرين المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها، بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريميه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء سطات. السيد أخنوش شدد على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا، مؤكدا أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. رئيس الحكومة أضاف أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير والقربة الصحية حقا فعليا للمواطنين والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة صادقت على 23 مشروعا جديدا بغلاف مالي إجمالي يناهز 4.8 ملايين درهم، منها أزيد من 4.4 ملايين درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اعتماد هذه المشاريع جرى خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم خنيفرة في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للفئات المستهدفة. وفي إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تمت المصادقة على مشروعين بغلاف مالي إجمالي قدره 800,000 درهم. كما صادقت اللجنة في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على 3 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 650,000 درهم. أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت المصادقة على 17 مشروعا لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم بكلفة إجمالية تصل إلى 3,180,731 درهما. وفي إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بشأن تعزيز الصحة النفسية والوالدية الإيجابية بالإقليم بغلاف مالي يفوق 200,000 درهم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شارل التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعيتها شاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
7: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا، بخمسة مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفلة. كما تشمل المشاريع المنتقات مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرارة وتوصل التنمية المحلية بإمليل دمنات، فضلا عن مشروع لجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
6: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للداخلة وخلود البطيوي ممثلة.
8: احنا في اختتام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفته هاد الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية، وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورتين إلى أخرى.
9: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف ديال التلقائية، وكنظن أن لا الجمهور ولا لجنة التحكيم حسوا بهاد الأشياء هذه، كانت من خلال الأداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بجنيف، دعا المغرب ومنظمة العمل الدولية إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل تسريع القضاء على عمل الأطفال بالاستناد إلى إطار مراكش الذي يقدم كخارطة طريق من أجل عمل متسارع وتحويلي. المشاركون في هذا الحدث رفيع المستوى أكدوا على ضرورة اعتماد سياسات مندمجة ترتكز أساسا على التعليم الإلزامي الجيد والحماية الاجتماعية الشاملة.
6: نجتمع اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة لاستحضار الإطار الذي تم اعتماده بمراكش باعتبار خارطة طريق تدعو إلى تسريع العمل لمكافحة هذه الظاهرة.
5: هذا الحدث كان مناسبة أيضا لاستعراض أهم مرتكزات التجربة المغربية، لا سيما تطوير التعليم الأولي الذي يعتبر حاسما في الوقاية من الهدر المدرسي وتوسيع برامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة.
7: المغرب الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصرو والحرص ديالو على محاربة تشغيل الأطفال من خلال العمل الدؤوب اللي تقوم به صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم عبر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تم تراجع في تشغيل الأطفال إلى أقل من 1.3%، وغير ما بين 2017 اليوم تم التراجع تقريبا ب 40%.
5: هذا الحدث المنظم في إطار أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي جمع الوفود الحكومية وأرباب العمل والنقابات من البلدان المشاركة من بينها المغرب.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
4: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف تتعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
3: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
5: طبعا ما نقدرش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينه ذكيه، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومه ديال الخبراء مغاربه، لان كل سنه كنجيبوا خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحه من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومه محليه ديال الخبراء وديال الشركات الناشئه وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكيه كنسمعوا بركان مدينه ذكية، بنقرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير، إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
6: كازابلانكا
3: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز. وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن يظل الطقس حارا من جنوب الشرق للبلاد وبالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السايس وولمس ومنطقة سوس وسهول المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي وداخل منطقة سوس وبالساحل المتوسطي وبشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ورعدية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية ومحليا السفوح الشرقية للأطلس، حيث الفرصة هناك مهيئة لنزول قطرة مطرية أو زخة رعدية محلية قد تكون مصحوبة بحبات البرد. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية مع تطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 24 درجة و30 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ومنطقة السايس وداخل منطقة الغرب ومن بين 17 درجة و23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة الأطلس والأقاليم الجنوبية بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر ببقية المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى السبت المقبل في عدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عمالة أقاليم الرشيدية زاكو تاتا السازاك سمارا بوشدور أوسترد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية وتساقط البرد من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح بعملة أقاليم بولمان وجرادة وفيقيق اليوم الخميس من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا. ومن المتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بعملة أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة من اليوم الخميس من الساعة 11 صباحا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 11 ليلا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: Good. Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Rime Radio.
8: Rime Radio.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
4: الخبر من المصدر ريم راديو.
6: انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة العاشرة من تظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار المدينة الذكية المعززة، 10 سنوات من التنشيط في خدمة التحول الحضاري في الثقافة والرياضة والاقتصاد، بحضور خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجماعات الترابية وباحثين وفاعلين في منظومة الابتكار. وتجسد هذه الدورة عقدا من الالتزام في مسيرة بناء مدينة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة وصمودا، وتعمل على فتح آفاق جديدة للتفكير في الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتكنولوجيات الناشئة في خدمة التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين.
7: وهاد السنة بغينا باش هاد العشر سنين اللي دوزنا باش نديرو واحد الحصيلة ديال داك التراكمات الحمد لله اللي حققنا في إطار هاد العمل ديال على المدن الذكية، خصوصا أنه كيف ستعرفوا فهو عمل يعني خصو يكون على المدى المتوسط والبعيد، والحمد لله فكيف تشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم الطبعة غادي تعرفوا واحد المشاركة مكثفة ديال خبراء دوليين اللي جاو يعني من جميع أقطاب العالم.
6: يتضمن برنامج الدار البيضاء سمارت سيتي الممتد على مدى يومين ندوات عامة وحلقات تفكير موضوعاتية وفضاء للمعرض مخصص للابتكار الترابي وقرية للمقاولات الناشئة وهاكاثون مكرس لتقنيات سبورتيك.
8: طبعا ما نقدروش نقولوا بلي الدار البيضاء وصلت باش تكون مدينة ذكية، ولكن خلال 10 سنوات نجحنا باش نخلقوا واحد ليكوسيستيم، واحد المنظومة ديال الخبراء مغاربة، لأن كل سنة كنجيبوا خبراء خبراء من العالم كنقدموا تجارب ناجحة من العالم، فهذا ساهم باش يخلق واحد المنظومة محلية ديال الخبراء وديال الشركات الناشئة وديال الجامعيين اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع. والحمد لله عدد من المبادرات ديال المدن الذكية، كنسمعوا بركان مدينة ذكية، بن قرير، حلول ذكية بالرباط، أكادير. إذن هذا كله استفد من هذه المنظومة ديال 10 سنوات اللي تكونت في المغرب ديال منظومة ديال الحلول الذكية وديال الخبراء، خاصة كنأكد على هذه المسألة.
9: كازابلانكا
6: بعد 10 سنوات من الوجود بلغت الدار البيضاء سمارت سيتي مرحلة النضج أتاحت لها تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في تدبير المدينة وتطويرها. فالمشاريع المنجزة في مجالات التنقل المستدام والتحول الرقمي للخدمات العمومية وتهيئة الفضاءات الخضراء تعكس التقدم المحرز، وتندرج هذه الديناميكية في سياق الاستعدادات التي يقوم بها المغرب لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية الدولية، خاصة كأس العالم 2030 التي تشكل رافعة لتسريع وتيرة التحديث الحضاري وإشعاع الدار البيضاء على الصعيد الدولي.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
14: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء، أوضح أن الرؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكات مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بيلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
13: إلى الرباط، شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحديات الجديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات وفي كلمة تليت بالنيابة عنه أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية الناشئة فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة والختام من زيمبابوي أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء
10: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو
10: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو
12: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
10: الأخبار المغربية ريم راديو
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة خلال حفل الاستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني الأمريكي الذي أقيم لأول مرة بموقع شال التاريخي. حدث عرف حضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ودبلوماسيين وشركاء من القطاعين العام والخاص، سلط الضوء على ما يقارب 250 عاما من الصداقة والتعاون بين واشنطن والرباط. فالمغرب وفق السفارة الأمريكية باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة ساهم في إرساء واحدة من أقدم العلاقات الدبلوماسية الأمريكية في العالم، والاحتفال يؤكد متانة الشراكة الثنائية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة والاستثمار، مع إبراز تنامي التعاون في مجالات الابتكار والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. السفارة الأمريكية أبرزت الحضور الراسخ في المغرب بدءا من المفوضية الأمريكية في طنجة، أقدم منشأة دبلوماسية أمريكية في العالم، وصولا إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة التي تم تدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء.
16: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال المونديال
4: كأس العالم هي أكبر تظاهرة كروية في العالم، لكن واش عمرك تسألتي كيفاش بدأت القصة؟ في البداية ديال القرن العشرين، المنتخبات الوطنية ما كانش عندها بطولة عالمية خاصة بها. الحدث الوحيد اللي كان كيجمعها هو الألعاب الأولمبية، لكن كرة القدم كانت مجرد رياضة من بين عشرات الرياضات الأخرى. هنا جات الفكرة، أحد المسؤولين الرياضيين آمن أن كرة القدم كتستحق بطولة عالمية خاصة بها. بطولة كتجمع أفضل المنتخبات العالمية تحت مسمى واحد. الأغلبية قالوا بأن الفكرة مستحيلة، السفر ما بين القارات كان كيدوم أسابيع، وتنظيم بطولة عالمية كان مغامرة غير مسبوقة. لكن جول ريبيه صاحب الفكرة ما استسلمش، ومن بعد سنوات من العمل صادقت الفيفا سنة 1928 على تنظيم أول كأس العالم. سنة 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة بمشاركة ديال 13 منتخب فقط وبدون تصفيات، ومن هنا كانت البداية اللي ولد أكبر حدث كروي على وجه الأرض اللي هو كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام

0: غريم راديو خلال المونديال.
1: غريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rim Radio.
3: Rim Radio.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية

كبير في المجتمعات المحلية. هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كينظروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة، وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع تبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية وبرامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة تدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا التطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن والتطور، وما بقاش غير نشاط خيري.

0: أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير، بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل أعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي، محور مباحثات السيدة السكوري مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي، أوروبا، إفريقيا، الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير وفي مقال رأي نشر الأربعاء أكد أنه في ظل هذا المشهد، حيث تسعى الدول والشركات لتنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيك الجوي والبحرية والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل، سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجاذبية مستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الصين، وبنية تحتية عالية الجودة، وانفتاح راسخ على إفريقيا فضلا عن رهان ناجح على الطاقات المتجددة وصناعة الخلية من الكربون والأسمدة الحيوية. على صعيد آخر، أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وجمهورية موريشيوس. على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
3: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيمة على هامش مشاركته في أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات 12 التي تتوفر عليها المملكة.
4: وختام فقرتنا الاقتصادية لهذا اليوم من الرباط، حيث شكل لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط والذي انعقد الأربعاء مناسبة للمقاولة المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربية بهدف إبرام اتفاقات أعمال. فاطمة بوتغراسة.
5: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
6: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
5: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
4: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
10: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
9: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
11: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
9: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
9: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة 10 لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة، تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
4: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
12: فخورة بتواجد اليوم في النسخة 10 السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
4: وتعد الدورة 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي تسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
9: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
13: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
9: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاص نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلوتو وقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المكسيك تستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية، فهي على موعد مع فعاليات منافسة كأس العالم 2026 الذي تنظمه بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا، لتصبح بذلك أول بلد في التاريخ يستضيف نهائيات المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986. بلغة الأرقام، 13 مباراة من أصل 104 مباريات مبرمجة في النسخة الجديدة للمونديال ستحتضنها المكسيك. المباريات ستقام في 3 ملاعب موزعة على 3 مدن كبرى، فبين رمزية ملعب أزتيكا التاريخي وحداثة ملعب BBVA والطابع المعماري الفريد لملعب أكرون، تراهن المكسيك على أن تجعل من ملاعبها 3 واجهة مشرقة للمونديال. رهان المكسيك لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى تأكيد قدرتها التنظيمية وإبراز بنيتها التحتية أمام العالم، خاصة أن هذه النسخة ستشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق مع توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الملكية الجوية أدت التحية، كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
4: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
5: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
5: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة، تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
8: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
9: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
8: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي تسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
5: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي، ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
10: وسط أجواء احتفالية صاخبة انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الأمريكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
5: رياضيا دائما واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء إفريقيا أكثر ازدهارا. المكتبات الوطنية الإفريقية في العصر الرقمي تشكل محور لقاء بالرباط. وفي زيمبابوي مصرع 7 متمدرسين في احتراق حافلة صغيرة. إليكم التفاصيل. سفير المغرب بإيطاليا يوسف بيلا يؤكد أن المملكة تعمل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين من أجل بناء إفريقيا أكثر اندماجا وازدهارا. تفاصيل أكثر معك نادية الأحمر.
12: الدبلوماسي المغربي وخلال مداخلة له بمناسبة الدورة الثالثة للقاء طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا والذي احتضنه مقر إقامة المملكة بروما مساء الأربعاء أوضح أن الرؤية المغربية ترتكز على منجزات ملموسة تتجسد في استثمارة مهيكلة وشراكات مستدامة وتعاون قائم على التضامن الفاعل. وفي هذا السياق أبرز السيد بلا المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف فتح آفاق غير مسبوقة أمام التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الإقليمية، كما أشار إلى أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل مرجعي في مجال التنمية الإفريقية، مبرزا أن المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات التكوين والفلاحة والطاقات المتجددة والإدماج المالي تعكس قناعة راسخة مفادها أن تنمية القارة ينبغي أن تصاغ من قبل الأفارقة وبشراكة مع شركائهم.
11: إلى الرباط، شكل موضوع المكتبات الوطنية في العصر الرقمي تعاون ابتكار وولوج محور منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية والمنظم من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبة الوطنية الإفريقية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحدي جديدة المرتبطة بإدارة المعرفة وحفظها ونشرها، والذي انطلقت فعاليته يوم 10 يونيو الجاري بحضور مسؤولين وخبراء في علوم المعلومات. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على تعزيز التعاون جنوب جنوب والقناعة بأن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين رأس مالها غير المادي لا سيما الثقافة والعلم والمعرفة. وأوضح أن التحولات العميقة التي فرضتها الثورة الرقمية تعيد تشكيل أنماط إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها، مما يجعل من المكتبات الوطنية فاعلا استراتيجيا في نشر المعرفة والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية جديدة تقوم على الابتكار وتحديث البنيات التحتية الثقافية وإدماج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية الناشئة، فضلا عن ضمان الولوج العادل إلى المعلومات لفائدة الباحثين والشباب والمواطنين الأفارقة. والختام من زيمبابوي، أكدت شرطة البلاد اليوم الخميس مقتل 7 أطفال متمدرسين في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق في حافلة صغيرة لنقل الركاب بأحد أحياء مدينة غويرو. الحادث وقع عندما شبت النيران بأحد المراكز التجارية في حافلة صغيرة كانت تقل 24 تلميذا من سلك التعليم الابتدائي، وقد نجا من الحريق 11 تلميذا بالإضافة إلى السائق، غير أنهم أصيبوا بجروح ويتلقون حاليا العلاجات الضرورية في أحد المستشفيات. وأكد بلاغ للشرطة وفاة 7 أشخاص حتى الآن، في حين ما يزال التحقيق جاريا بشأن عدد المصابين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة كانت تنقل وعاء من البنزين لحظة وقوع الحادث، وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تجري تحقيقات معمقة من أجل تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه المأساة. ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن تحرياتها. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
4: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة

0: بالنتائج، كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عاديا من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة، تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
3: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
4: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
3: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين.

0: وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
1: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
0: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال ندوة نظمها مركز التفكير أتلانتيك كونسل بواشنطن عشية انطلاق مونديال 2026، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني أن النسخة المقبلة للمونديال التي سيشارك المغرب في تنظيمها سنة 2030 تعد منذ الآن بأن تشكل حدثا مدهشا لا سيما من خلال الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم.
4: I'm sure that it's going to be great. And
5: تظاهرة كأس العالم المقبلة التي ستنظم في المغرب تبدو منذ الآن مدهشة، خاصة أن هذا البلد يتوفر على الملعب الكبير للدار البيضاء وطاقته الاستيعابية التي لا نظير لها في عالم كرة القدم. فهذا الملعب الذي يبدو مذهلا بقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألف و 130 ألف مقعد، أتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما سيبدو عليه حين سيكون جاهزا.
3: واستعرض السيد جولياني الجانب التنظيمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة لا سيما المحور الأمني، مسلطا الضوء على جودة التعاون مع المغرب وشراكة المملكة مع مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بتنظيم كأس العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
10: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
0: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026 تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
12: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
13: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
12: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
0: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
1: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائيات المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنابوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
0: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العمل التطوعي من المواضيع المهمة اللي من الضروري نتكلموا عليها باستمرار باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات، والتطوع ممارسة إرادية نبعة من إرادة الفرد واقتناعه بتقديم خدمات بدون مقابل مادي. لذلك هذا العمل كيجسد أسمى معاني العطاء. والعمل التطوعي مجال شاسع بشكل كبير في المجتمعات المحلية. هو عمل غير رسمي لكن ممكن تمويله من جهات رسمية، وكتشرف عليه عادة جمعيات أو منظمات محلية أو وطنية. والتطوع كيتمثل في أعمال خيرية كتهدف بشكل رئيسي في تقديم المساعدات على اختلافها للأفراد اللي كيحتاجوها. وعادة كيندروا المتطوعين في مثل هذه الأعمال لأنفسهم على أنهم أصدقاء أو أسرة واحدة، لأنه كتجمعهم نفس الأهداف ونفس القيم. والعمل التطوعي عنده عدة أبعاد، أهمها البعد الإنساني لأنه كيعزز قيم التكافل والتضامن وكل أشكال التعاون، وحتى المشاركة الوجدانية تجاه الفئات المحتاجة، وكيمنح للمتطوع دعم مهم للصحة النفسية دياله، وكيعطيه شعور عميق بالرضا الذاتي وحتى على العمل اللي كيقوم به، وكيعطيه فرص باش يطور مهاراته ويكتسب خبرات جديدة وتوسيع شبكة علاقاته الاجتماعية، لأنه كيعتمد على تقديم وقته وجهده بدون انتظار مقابل. والعمل التطوعي عنده أيضا بعد وطني لأنه كيحقق التنمية المستدامة وكيساهم في دفع عجلة التطور المجتمعي عبر مشاريع التعليم والصحة وحماية البيئة وغيرها، وكيرسخ روح المسؤولية المجتمعية عند الأفراد، وكيزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد. والمتطوعين كيكونوا كيمارسوا أعمال جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات مختلفة في المجتمع. يمكن للمتطوع استكشاف فرص متنوعة للتطوع محليا ولكن حتى عالميا من خلال منصات رسمية بحال منصة فرصة للعمل التطوعي، أو عبر برامج التطوع المؤسسية المتخصصة عبر العالم. وأساسا اللي بغي يقوم بفعل الخير للآخرين كيلقى الوسيلة والمكان والزمان، لأن عنده رغبة باش يستفدوا من خدماته الآخرين. لذلك مجالات العمل التطوعي عديدة، منها المجال الاجتماعي والخيري مثلا اللي كيشمل دعم الأسر المحتاجة، جمع وتوزيع المساعدات الغذائية والملابس واللوازم المدرسية، والمشاركة في حملة جمع التبرعات لفائدة هذه الأسر، والمساعدة على إصلاح أجزاء من بيوتهم وفي بناء روضات الأطفال وتجهيزها وغيرها من الأعمال. وفي المجال الصحي أيضا من خلال تقديم الرعاية الصحية المجانية عبر تنظيم قوافل طبية وتنظيم حملات التبرع بالدم وحملات التوعية والوقاية من الأمراض. والصحة العامة كتمتاز برامجها التطوعية بأنها لا تحتاج لمتطوعين ذوي خبرة أو معرفة طبية مسبقة، بحيث كتكون فرص التطوع في البرامج ديالها متاحة أمام الجميع، ويمكن لأي واحد يتقدم لها والحصول على التدريب اللي غيحتاجه. كما أن هذه البرامج كتكون غالبا ذات طبيعة تثقيفية وتوعوية، كتناول مجموعة من المجالات الاهتمام بالصحة العامة، كالتركيز على الوقاية من الأمراض المعدية وبرامج تحسين التغذية والنظافة الشخصية وصحة الأم والتوعية بمرض السيدة مثلا. كاين أيضا المجال البيئي بحال المشاركة في حملات تشجير وإعادة التدوير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات وحماية الحياة البرية والبحرية. وكاين أيضا التطوع في المجال التربوي اللي يمكن يكون من خلال برامج محو الأمية والتدريس المجاني وتقديم دروس تقوية للطلبة المحتاجين. وأيضا التطوع في المجال الثقافي والفني من خلال مساعدة في تنظيم مهرجانات محلية وملتقيات ثقافية ونشر الوعي التراثي والفني. أيضا التطوع في مجال الإغاثة والطوارئ في حالة وقوع كوارث طبيعية وأزمات، عبر تقديم المساعدات المستعجلة والإسعافات الأولية والدعم النفسي للمتضررين. أيضا ممكن للمتطوعين يشاركوا في الإحصائيات الميدانية اللي كتنظمها الدولة واللي كتفيد المواطن. أما في مجال الطفولة والشباب فالعمل التطوعي يمكن يشمل برامج كتهدف لتهيئة هذه الفئات لمستقبل أفضل ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بفاعلية. أيضا ممكن للمتطوع يشارك في تنمية المجتمع المحلي بأعمال مختلفة، بحال التطوع لتحسين بعض الخدمات في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، ثم وضع مشاريع لتمكين النساء وخلق فرص جيدة لتحسين ظروفهم المعيشية. فالعمل التطوعي بكل أشكاله كيعبر على روح التضامن وتطور، وما بقاش غير نشاط خيري، أصبح عمل إداري منظم عنده أهداف محددة وطرق للتسيير. بالإضافة لبعد الإنساني والوطني كيعزز القيم النبيلة عند الأفراد بزرع الأمل في قلوبهم، وكيعزز أيضا التماسك الاجتماعي وكيدفع بتنمية البلاد. وكل الأعمال اللي كيقدمها كتساعد الدولة والمجتمع في مواجهة مجموعة من التحديات وكتعكس روح المواطنة الحقيقية. والتطوع كيبقى مدرسة مهمة لتربية الأفراد على قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
10: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
0: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
15: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة 10 لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة، تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
12: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
13: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هذه التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
12: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
0: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
1: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
0: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة الأحمر على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرتكم الاقتصادية اليومية وتتابعونا في العناوين. بقيادة جلالة الملك المغرب يرسخ مكانته في الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، يؤكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي. بجنيف تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات السيدة السكوري مع نظيره من الكونغو وموريتيوس. الفرص التجارية للمغرب في صلب لقاء أعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط. إلى التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بالبرازيل نبيل الدغوغي أن الخيارات الاستراتيجية المعتمدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن المغرب اليوم من ترسيخ مكانته كفاعل عالمي في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة. السفير وفي مقال رأي نشر الأربعاء أكد أنه في ظل هذا المشهد حيث تسعى الدول والشركات لتنويع مصادر إمداداتها وتوطين عدد من الصناعات وإعادة رسم مسارات التجارة العالمية، تستفيد المملكة بشكل كامل من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لتعزيز دورها في مجالات الأمن الغذائي واللوجستيكا الجوي والبحرية والطاقة الخضراء والتنقل المستدام. هذا وسجل السيد الدغوغي الذي يشغل أيضا منصب عميد مجلس السفراء العرب بالبرازيل سجل أن المغرب يعتبر اليوم ورشا مفتوحا حقيقيا مدعوما بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إطلاقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. هذا وأضاف أن هذه النجاحات تعكس الزخم الإيجابي الذي يشهده المغرب وجهة الخيارات الاستراتيجية المتخذة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والمتمثلة في شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر لا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجاذبية مستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الصين، وبنية تحتية عالية الجودة، وانفتاح راسخ على إفريقيا فضلا عن رهان ناجح على الطاقات المتجددة وصناعة الخلية من الكربون والأسمدة الحيوية. على صعيد آخر، أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وجمهورية موريشيوس على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من فاتح إلى 12 يونيو الجاري. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
15: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يجري مباحثات منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو رودريغ مالاندا سامبا وجمهورية موريشيوس محمد رضا قاسم أوتيم على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. هذه المباحثات همت آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المغرب وهذين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الوزارية المعنية. السيد السكوري أبرز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب والذي أصبح فاعلا رئيسيا في قطاعي صناعة السيارات والطيران فضلا عن منظومة التكوين المواكبة لهذا التطور لا سيما من خلال مدن المهن والكفاءات 12 التي تتوفر عليها المملكة.
16: وختام فقرتنا الاقتصادية لهذا اليوم من الرباط، حيث شكل لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط والذي انعقد الأربعاء مناسبة للمقاولة المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربية بهدف إبرام اتفاقات أعمال. فاطمة بوتغراسة.
17: في إطار توطيد الروابط التجارية بين المغرب والشيلي، احتضنت الرباط لقاء الأعمال الشيلي أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط الذي شكل مناسبة للمقاولات المشاركة للاطلاع على قنوات التوزيع والفاعلين المحوريين والفرص التجارية التي يتيحها السوق المغربي بهدف إبرام اتفاقات أعمال.
18: نحن هنا للمرة الأولى في المغرب. العلاقات المغربية الشيلية تمر بأفضل فتراتها، وهذا اللقاء سيشكل خطوة مهمة في مسار توطيد الروابط التجارية بين البلدين. الشيلي على استعداد لبدء مفاوضات بهدف إبرام اتفاق تبادل حر من الجيل الجديد مع المملكة يشمل السلع والخدمات والاستثمارات، والذي سيشكل الأول من نوعه للشيلي مع بلد إفريقي.
17: الجانب الشيلي استعرض أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين والتي تتجسد على الخصوص في إمداد الشيلي بالفوسفات المغربي الحيوي لأنشطتها الفلاحية وفي الصادرات الشيلية ذات القيمة المضافة العالية الموجهة إلى المملكة. هذا اللقاء شكل منصة للتبادل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والشيليين بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتثمين إمكانات التصدير وتحويل التكامل بين اقتصادي البلدين إلى مشاريع استثمارية ملموسة.
16: بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية فقرتكم الاقتصادية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
20: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: بلغ للقيادة العامة للقوات

0: كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
2: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية

0: أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: وسط أجواء احتفالية صاخبة انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
1: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
7: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى مع كينسرين ألفقيه.
7: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج لتصبح أصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
1: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بقلعة سراغنا، السيدة بن يحيى تؤكد انخراط المغرب في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. ببني ملال خنيفرة 8 مشاريع تستفيد من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. تتويج الفيلم المصري هابي بيرثداي بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بقلعة سراغنة على انخراط المغرب المتواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. وقالت الوزيرة خلال لقاء تواصلي حول تعزيز العمل الاجتماعي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعية هشاشة، إن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها الحثيث نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا يعكس الإرادة الراسخة لجلالته في تعزيز الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت السيدة بن يحيى بهذه المناسبة على الجهود المبذولة لتطوير برامج اجتماعية ودعم الساكنة الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي على المستوى الترابي، وكذا تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين لتحسين نجاعة العمل الاجتماعي. ببني ملال تم تقديم 8 مشاريع منتقات بجهة بني ملال خنيفرة في إطار النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك خلال لقاء تواصلي خصص للتعريف بالمبادرات المستفيدة وأهداف هذه الآلية الداعمة للمشاركة السياسية للنساء. نادية الأحمر في المتابعة.
8: هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال خنيفرة بحضور المكلفين الإقليميين بخلايا التنسيق والتتبع وممثلي هيئات المجتمع المدني حاملة المشاريع، شكل مناسبة لتقديم المشاريع المنتقاة بالجهة والتعريف بأهداف الصندوق ومرتكزاته. هذا واستفادت من دعم الصندوق على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 8 مشاريع تحملها جمعيات من المجتمع المدني تتوزع على إقليم خريبكا بخمسة مشاريع تقودها جمعيات السعادة للتنمية وأصدقاء الطفولة والشباب وسحابة الخير ونور للتنمية والتكافل ومواطنة للمرأة والطفلة. كما تشمل المشاريع المنتقات مشروعين بإقليم زلال لجمعيتي انطلاقة للفنون والبيئة والثقافة بأفرارة وتوصل للتنمية المحلية بإمليل دمنات، فضلا عن مشروع لجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بإقليم خنيفرة. وعلى الصعيد الوطني أسفرت النسخة 11 لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عن انتقاء 107 مشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 19.21 مليون درهم، ساهم فيه الصندوق بمبلغ 13.42 مليون درهم.
1: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الداخل، حيث فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهرة بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت أشغال دورته 14 مساء أمس. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. المزيد في تصريح كل من زين العابدين، شرف الدين مدير مهرجان الفيلم للداخلة، وخلود البطيوي ممثلة.
9: احنا في ختام فعاليات الدورة 14 من مهرجان الدولي للفيلم، سعيد جدا بالنجاح وكذلك الطاقم المهرجان بالنجاح اللي عرفتوا هذه الدورة، لا من ناحية الحضور الجماهيري المكثف ولا من ناحية الحضور السينمائيين من أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن بصفة وازنة، وبالتالي أصبح هذا المهرجان عنده مكانته الكبرى في خريطة المهرجانات الإفريقية والوطنية، وكنظن بأن الدخلة كتستاهل هذا الموعد يكون سنوي ويكون قار ومن يعني يزداد رونقا من دورتين إلى أخرى.
10: هذه التجربة هذه كانت تجربة متميزة، وبالخصوص كانوا جوج ديال المخرجين، ولكن ما حسيناش بهذا الإحساس ديال جوج مخرجين، بل كان تكامل في العمل. هذا العمل كان فيه بزاف ديال ليكوت وبزاف ديال الحب وبزاف بزاف ديال التلقائيه، وكنظن ان لا الجمهور ولا لجنه التحكيم حسوا بهذه الاشياء هذه، كانت من خلال الاداء ديالنا ومن خلال الفيلم ككل.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
11: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
7: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
1: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
7: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
1: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة 10 لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في

0: الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنابوي فقرات الحفل وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
1: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
4: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
4: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
3: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم

0: مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة 10 سمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدورة 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
7: راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
8: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
2: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
9: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
2: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
2: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
10: وسط أجواء احتفالية صاخبة انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائيات المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
2: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. ركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
11: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
11: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
3: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
7: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص في أمن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر المرتبطة بها. وقال الناطق باسم الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار الألماني: بحث المجلس تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن السيبراني في ألمانيا، وقرر في ضوء ذلك إنشاء المعهد. وسيتولى المعهد تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يمكن أن تشكلها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. وأضاف الناطق أن الهدف هو العمل مع الشركاء الدوليين نحو اعتماد معايير موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وكانت برلين قد أعلنت مؤخرا عن خطط لتعزيز استجابتها للهجمات السيبرانية المتزايدة والتي ازدادت خطورة نتيجة دمج عناصر من الذكاء الاصطناعي فيها. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية سجلت نحو 334 ألف حالة جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثها من مصادر أجنبية أو مجهولة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
4: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الملكية الجوية أدت التحية، كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
3: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
5: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
3: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
3: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
7: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
8: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
7: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي تسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
3: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
3: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات في 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملان خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعيتها هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
5: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
4: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
6: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
4: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع

0: العمل والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية. وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
1: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر قطاعات اقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
0: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
2: رياضيا دائما، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت

0: التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء، وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
5: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
4: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
5: راجع بقصص وبقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
4: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين الخارجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
7: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
0: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره. تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة 10 لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
9: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
10: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
9: وتعد الدوره 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
0: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
11: وسط أجواء احتفالية صاخبة انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنابوي فقرات الحفل وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
0: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي مكلوتو وقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدر يكون الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
5: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
6: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
5: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
8: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
10: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عاديا من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
11: دائما في شأن الوطني جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
11: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة 10 لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
13: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
14: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة 10 سمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
13: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
11: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
15: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيك الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
11: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. ركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
16: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
12: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
3: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
2: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
3: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
2: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
6: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
7: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
5: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
5: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
9: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري

0: وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
1: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
2: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. ركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعدة

0: تساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة أو لا خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورينتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات في 16 مدينة مصنفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال المونديال
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Babouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Rime Radio.
1: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
5: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
4: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
3: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
4: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
4: في الشانية الجهوية للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاثون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
7: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
8: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
7: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
4: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزدك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: وسط أجواء احتفالية صاخبة انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزدك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
4: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيت كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله، هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل. لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر، فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في اعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانيه، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدوليه، وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضروريه لمستقبله كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويله مقابل اجر هزيل. عموما كاينين مجموعه ديال الاسباب اللي كتساهم في انتشار هذه الظاهره، من ابرزها الفقر والهشاشه، بحيث بعض الاسر كتلقى راسها مضطره تدفع الابناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليوميه ديال البيت، وايضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسه ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة، من ناحية صحية طفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية نفسية الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية تعليمية فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغر، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم، رغم أنه سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبدل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسلم القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل، مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
10: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
5: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
4: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
3: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
4: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل جنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
7: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
8: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
7: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
4: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
4: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوي تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
5: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحمية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخرجين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدني. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
4: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
3: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
4: دائما في شأن الوطني جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا. كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
7: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
8: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
7: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
4: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنابوي فقرات الحفل

0: لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي لموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
5: مرحبا الأستاذ هشام.
4: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
5: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
4: نعم.
5: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاش اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
4: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضيتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص داك الطرف اللي عطى ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر

0: يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي يخلص.
1: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
0: نعم،
1: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
0: نعم، الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
1: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
0: نعم،
1: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
0: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
1: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
0: نعم،
1: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هذا التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت لنا واحد التفصيل آخر.
0: نعم،
1: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصداقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
0: نعم،
1: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
0: نعم،
1: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
0: نعم،
1: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
0: التسجيل
1: هي اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
0: نعم،
1: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
0: نعم،
1: ومن كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. الا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ هو أننا خصنا نثبتوا العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
0: نعم،
1: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
0: نعم،
1: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
0: نعم،
1: حتى كان بطول الفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
0: نعم،
1: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. مني كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حيث مقيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
0: نعم،
1: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الزديات مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
0: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ذلك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، إحنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا منها عيات الناس؟
1: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددهم الماده 133 من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع. ولكن هذا اللي خصنا نذكروا في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
0: نعم.
1: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين.
0: نعم.
1: عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع،
0: نعم،
1: وقع تدخل المشرع.
0: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
1: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
0: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
1: وهذه النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الى ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
0: نعم.
1: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
0: نعم.
1: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
0: نعم، واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
1: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذا في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار مجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
0: نعم.
1: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
0: نعم.
1: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
0: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل. هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له، ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان سيد اللي عطى الهيبة يعني الأطراف ديال الهيبة كينتمي ولهذه الفئات اللي نتكلم عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأختو أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
1: التسجيل،
0: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
1: شكرا لكم أستاذي هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
0: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيان دور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي، تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين شباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة، خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضية. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضعية الشارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المزيد في التقرير التالي.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر قطاعات اقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
4: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنغرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
7: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم رحامنا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنغرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخصصين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
4: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيه.
10: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عادي من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
4: دائما في شأن الوطني جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل جنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
4: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة، انطلقت رسميا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزتيك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
12: وسط أجواء احتفالية صاخبة، انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزتيك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائيات المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة، تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. الحفل الافتتاحي شهد أيضا عروضا لفنانين بارزين من بينهم داني أوشن وبيليندا وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وجاي بالفين الذي ظهر على متن سيارة أجرة صفراء، أحد الرموز المعروفة لمدينة مكسيكو. واختتمت النجمة الكولومبية شاكيرا بمشاركة المغنية النيجيرية بورنا بوي فقرات الحفل، وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب. المكسيك تنظم البطولة الحالية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وكندا في أول استضافة ثلاثية للمونديال، وتستضيف 13 مباراة فقط من أصل 104 موزعة بين مدن مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.
4: رياضيا دائما، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنيوجيرسي استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد نظيره البرازيلي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في حصة تدريبية شهدت التحاق نصير مزراوي بالتدريب الجماعية قبل يومين من موعد اللقاء. وجرت هذه الحصة التدريبية في أجواء طبعها التركيز العالي والانضباط، حيث تطمح العناصر الوطنية إلى بلوغ قمة الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل مواجهتها المونديالية الأولى. وشكلت عودة الظهير المغربي نصير مزراوي مؤشرا إيجابيا كبيرا للطاقم التقني واللاعبين، لتبدد بذلك الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي عقب مغادرته الاضطرارية لأرضية الملعب خلال اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج. وركزت الحصة التدريبية التي قادها الإطار الوطني محمد وهبي مدعوما بمساعديه على تمارين بدنية وتقنية متنوعة بالكرة، أولى خلالها الطاقم التقني عناية خاصة لدقة التمرير في وضعية الحركة وسرعة الارتداد الدفاعي والهجومي، فضلا عن تطوير آليات الاستحواذ والتموقع التكتيكي في المساحات الضيقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو. غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان.
10: المجموعات الصحية الترابية أداة مركزية للانتقال من تدبير القطاع إلى بناء منظومة صحية وطنية متكاملة، يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وفي الرياضة، مونديال كرة القدم ينطلق بحفل افتتاح باهر، والمنتخب المغربي يكثف استعداداته لمواجهة البرازيل، وعودة مزراوية تعزز التدريب الجماعية. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. يونس الشيخ والتفاصيل.
9: بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه لدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليمي القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف صاحب السمو الملكي على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حصيلة الأعمال المنجزة من طرف المتدربين خلال السنة الدراسية، ولا سيما مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع. وفي ختام هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع الفوجين المتخصصين والمتدربين الأجانب وهيئة التدريس المدنية. ويضم الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان 304 خريجا، من بينهم 88 ضابطا ينحدرون من 32 بلدا.
10: على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدار البيضاء أن المجموعات الصحية الترابية تعد أداة مركزية للانتقال من منطق تدبير قطاع الصحة إلى منطق بناء منظومة صحية وطنية متكاملة. تفاصيل أوفى معك نسرين ألفقيها.
13: السيد أخنوش أوضح في كلمته خلال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات أن هذا التوجه الذي اختارته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك يروم المرور من التدبير المركزي المتفرق إلى الحكامة الجهوية المندمجة، ومن تراكم البنيات إلى تنظيم المسارات، ومن صرف الاعتمادات إلى قياس الأثر والنتائج. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجموعات الصحية الترابية تشكل أداة مركزية لهذا التحول، فهي ليست مجرد مؤسسة جديدة بل آلية لتوحيد القرار الصحي وتنظيم العرض وربط التخطيط بالميزانية وربط الموارد بالحاجيات وأيضا ربط المسؤولية بالنتائج. كما اعتبر أن المجموعات الصحية الترابية تعد محطة مؤسساتية قوية لأنها تجسد انتقال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية إلى مرحلة التنزيل الترابي الفعلي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد أخنوش أن الصحة ليست قطاعا عاديا من قطاعات التدبير العمومي، بل هي أحد المقاييس الحقيقية لثقة المواطن في الدولة ولقدرة السياسات العمومية على حماية الإنسان وصون كرامته. كما أكد أيضا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على تعبئة المهنيين والحوار المسؤول والتكوين المستمر والتدبير العادل للكفاءات، لأن أي إصلاح صحي لا ينجح ضد المهنيين بل ينجح بهم ومعهم.
14: دائما في شأن الوطني، جرى بالرباط تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسة أفريقيا لعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل جنوب الجديد، وذلك عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: التقرير السنوي حول جيوسياسية أفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
14: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة 10 لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة، تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحتها لخدمة المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة 10 لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدوره 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
14: على صعيد آخر، جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المشتركة بين البلدين. وترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سالافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. في الرياضة انطلقت رسميا نهائية كأس العالم لكرة القدم في تنظيم ثلاثي. ملعب الأزدك في العاصمة المكسيكية احتضن حفل الافتتاح وتخللته عروض فنية باهرة. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
12: وسط أجواء احتفالية صاخبة انطلقت رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أزدك في عاصمة المكسيك أمام 80,000 متفرج لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية المونديال 3 مرات. حفل الافتتاح انطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا وانتهت لصالح المكسيك بهدفين دون مقابل. في بداية نسخة تاريخية من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا وإقامة رقم قياسي من المباريات يبلغ 104 مباريات. الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا استهلت العروض الفنية ورددت الجماهير أغاني

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أكرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنه. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترومج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء.
3: في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورينتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
4: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
6: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
4: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
7: أول مرة كنجي في الباطو

0: يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
1: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
4: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هذا التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
3: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
2: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوم

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحثا سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس في بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات أفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريك يان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترومج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء.
3: في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واحدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: انا بالنسبه ليا تلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهاد التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هاد التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص في أمن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر المرتبطة بها. وقال الناطق باسم الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار الألماني: بحث المجلس تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن السيبراني في ألمانيا، وقرر في ضوء ذلك إنشاء المعهد، وسيتولى المعهد تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يمكن أن تشكلها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. وأضاف الناطق أن الهدف هو العمل مع الشركاء الدوليين نحو اعتماد معايير موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وكانت برلين قد أعلنت مؤخرا عن خطط لتعزيز استجابتها للهجمات السيبرانية المتزايدة والتي ازدادت خطورة نتيجة دمج عناصر من الذكاء الاصطناعي فيها. وبحسب وزارة الداخلية الألمانية سجلت نحو 334 ألف حالة جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثها من مصادر أجنبية أو مجهولة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات في 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
2: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحثا سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
1: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
3: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية للتعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات أفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
1: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنه.
4: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المالي البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل، والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة، والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا، حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك ومنظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع، يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرط وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: بالرباط انعقاد أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن، إبراز دور المغرب في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات خلال لقاء بداكار، وبالدار البيضاء انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا. إليكم التفاصيل. انعقدت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار الممثلين لأزيد من 20 دولة. المؤتمر شكل مناسبة لإطلاق تطبيق هاتفي خاص بالمؤتمر، والذي تم تصميمه لتسهيل الولوج للمعلومات والتفاعل مع مختلف جلسات النقاش. وتنعقد هذه الدورة العاشرة في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تقنيات جديدة، حيث يوفر المؤتمر فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي حتى أفق عام 2036. فمنذ انطلاقه سنة 2016 رسخ المؤتمر مكانته كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، مواكبا على مدى 10 سنوات جميع تحولات القارة من إدارة النزاعات إلى الحروب التكنولوجية، مرورا بتحديات الاستقرار الإقليمي. إلى العاصمة السنغالية داكار، تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار قيادة النساء المنتخبات محليا وحكامة الموارد. تفاصيل أكثر معك إسماعيل المالكي.
2: خلال هذا المؤتمر عربت رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا التابعة لمنظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة في إفريقيا روهي ملك لو في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عن امتنانها للمملكة المغربية على الدعم الذي تقدمه للشبكة وللمنظمة. وأكدت السيدة لو التي تشغل أيضا منصب عمدة مدينة بنغول الغامبية أن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية، منوهة بالسياسة التي تنتهجها المملكة بقيادة صاحبها الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعزيز عمل النساء الإفريقيات والمنتخبات محليا. من جانبها أوضحت رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا المغرب ونائبة رئيس الشبكة لمنظمة شمال إفريقيا فاطنة الكحل أن هذا اللقاء يندرج في إطار تجديد هياكل قيادة الشبكة على المستوى القاري عقب الانتخابات الأخيرة التي شهدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. من جهته أعرب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با عن امتنانه للمغرب على دعمه للمنظمة، مبرزا أن هذه المساهمة كانت حاسمة في تمكينها من تجاوز أخطر أزمة عرفتها في تاريخها.
1: والختام من الدار البيضاء، انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف المخصص لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا 2026-2035 بالمركز التقني البيمهاني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين جمعة، وذلك بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين الرئيسيين إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية والقروية بإفريقيا. اللقاء شكل منصة استراتيجية للتشاور وتحليل وتثمين نتائج المراجعة الثنائية الخامسة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا. وقد مكن هذا اللقاء من تحديد أبرز الإكراهات المؤسساتية والتقنية والمالية التي تؤثر على تنفيذ السياسات والبرامج الفلاحية وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بالحكامة والتخطيط والإحصائيات الفلاحية والتتبع والتقييم. هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
4: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
6: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
4: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
7: أول مرة كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10/10 في استقبال كل شيء وهذا.
4: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحثا سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنه. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترومج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني و خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعم.
3: الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. نبدو الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان. نرحب بكم مستمعينا الكرام. مونديالية حارقة وإثارة زحفت من ملاعب العالم إلى المسافات القريبة، نفتتحها مع غليان معسكر أسود الأطلس في الديار الأمريكية، فقبل ساعات معدودة من الصدام المرتقب غد السبت أمام راقصي السامبا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تنفس الناخب الوطني محمد وهبي السعداء بعدما أعلن الطاقم الطبي خبر انضمام الظهير الطائر مزراوي إلى التدريب الجماعية، عودة بخرت شكوك ودية النرويج وأشعلت الحماس في حصة تدريبية طبعها الانضباط العالي وركزت على سرعة الارتداد في المساحات الضيقة، لكن رياح التحضيرات حملت تبديلا اضطراريا في الصفوف بعدما تأكد غياب صخرة الدفاع نايف أجرد والنفاثة عبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسناً ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
0: هذا النزال الحارق بين المغرب والبرازيل يأتي بنكهة تاريخية غير مسبوقة، حيث زف الاتحاد الدولي فيفا بشارة سارة للمغاربة بارتقاء الأسود إلى المركز السابع عالميا لأول مرة في التاريخ، ليقفوا كتفا بكتف خلف السيليساو صاحب المركز السادس. رجال وهبي يدخلون المعركة بذكريات تراث ملحمة طنجة حينما تفوقوا على البرازيل بثنائية، متحدين كبرياء رفاق فينيسيوس جونيور الذي يبحثون عن نجمة سادسة في مواجهة تكتيكية مثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات. من أجواء زئير الأسود إلى ضجيج الملاعب المكسيكية، حيث قص أصحاب الأرض شريط الموقع الافتتاحية للمونديال بفوز عريض على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة. ملعب أزتيكا الأسطوري اهتز مبكرا بأسرع هدف افتتاحي منذ 20 عاما بأقدام خوليان كينيونيس قبل أن يبصم خيمينيز على الهدف الثاني من رأسية بديعة. وفي ذات المجموعة انتزع شمشون الكوري فوزا ثمينا من العاصفة تشيكية بهدفين لواحد بعدما قلب الطاولة في العشرين دقيقة الأخيرة بفضل بصمة أو هيونجيو. نعود ركوب الميكروفون إلى الملاعب المحلية وأجواء التحدي، حيث تدخل قطارات البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الثاني منعطفا حاسما

0: ومثيرا بإجراء الدورة 27. المتصدر وداد تمارا يرحل بطموح تأمين الكرسي وتعميق الفارق عندما يحل ضيفا ثقيلا على شباب المحمدية، فيما يتربص المطارد المغرب التطواني بأي هفوة حينما يصطدم بشباب بن قرير. وفي صراع البقاء يخوض راسينغ البيضاوي مباراة الفرصة الأخيرة لتجديد آماله أمام وداد فاس. إلى مفاجآت الميركاتو، ريال مدريد أعلن عن خطوة مدوية تتمثل في عودة سبيشال وان جوزيه مورينيو لقيادة الميرينجي بعقد يمتد حتى 2029. سبيشال وان يعود لبيته القديم بمهمة واضحة، إعادة الملكي إلى منصات الذهب وتتويج الحقبة الجديدة بالألقاب الكبرى. ختام النشرة من هدوء المروج الخضراء وأناقة عالم الجولف التايلاندي بافي تانغا، تميز بتصدره الجولة الأولى للسلسلة الدولية للمغرب بالجولف الملكي دار السلام بالرباط، مسجلا 8 ضربات تحت المعدل، في حين بصم المغربي هوغو تروميتر على ظهور لافت بأداء مميز وضربات ساحرة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
3: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
2: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في التقرير يونس الشيخ.
3: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
2: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
4: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية للتعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
2: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء.
2: في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واحدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله. هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل، لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر. فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في أعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانية، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضرورية لمستقبله، كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويلة مقابل أجر هزيل. عموما كاينين مجموعة ديال الأسباب اللي كتساهم في انتشار هاد الظاهرة، من أبرزها الفقر والهشاشة، بحيث بعض الأسر كتلقى راسها مضطرة تدفع الأبناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليومية ديال البيت، وأيضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسة ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة. من ناحية الصحية، الطفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة، بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية النفسية، الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية التعليمية، فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا، المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغر، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا، فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم رغم أنه سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبدل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسير القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
2: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
1: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءة والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءة والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو.
0: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
3: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. الرياضة. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
3: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
2: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
3: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
2: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية.
4: This conference
2: في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
5: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
5: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
7: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبة. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس تضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
5: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
8: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
5: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة، المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل، محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في التقرير يونس الشيخ.
3: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
2: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
4: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات أفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
2: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء.
2: في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرط وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واحدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص أجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة.

0: النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة، يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية.

0: أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه. يقف أمام نار متوهجة، يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحياناً وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئاً وشهية. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاماً، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءة والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءة والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء.
3: الرياضة. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرط وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيان دور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي، تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين الشباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة، خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضية. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضعية الشارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيكا والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر قطاعات اقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنقرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
4: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم رحامنا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنقرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أكرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
2: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
1: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
3: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
1: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنه.
4: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المالي البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل، والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة، والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع، يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي
3: التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
5: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول إفريقيا. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا ونشوف.
3: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
5: راجع بقصص وبقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
3: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أعالي جبال الأطلس الكبير حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
6: جيب السياح من شهر 4 تال شهر 10 حتى تكون ثاني شوية باردة الدنيا، يكون تجف فوق شهر 11 و 12 يختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لامارش دي سومي.
3: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
7: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
3: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة، المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل، محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
2: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحثا سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
1: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
3: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات أفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
1: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنه.
4: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المالي البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل، والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة، والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك ومنظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نبض الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. مونديالية حارقة وإثارة زحفت من ملاعب العالم إلى المسافات القريبة، نفتتحها مع غليان معسكر أسود الأطلس في الديار الأمريكية، فقبل ساعات معدودة من الصدام المرتقب غد السبت أمام راقصي السامبا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تنفس الناخب الوطني محمد وهبي السعداء بعدما أعلن الطاقم الطبي خبر انضمام الظهير الطائر مزراوي إلى التدريب الجماعية، عودة بخرت شكوك ودية النرويج وأشعلت الحماس في حصة تدريبية طبعها الانضباط العالي وركزت على سرعة الارتداد في المساحات الضيقة، لكن رياح التحضيرات حملت تبديلا اضطراريا في الصفوف بعدما تأكد غياب صخرة الدفاع نايف أجرد والنفاثة عبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. شيماء جبران وباقي التفاصيل.

0: اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
1: النزال الحارق بين المغرب والبرازيل يأتي بنكهة تاريخية غير مسبوقة، حيث زف الاتحاد الدولي فيفا بشارة سارة للمغاربة بارتقاء الأسود إلى المركز السابع عالميا لأول مرة في التاريخ، ليقفوا كتفا بكتف خلف سيليساو صاحب المركز السادس. رجال وهبي يدخلون المعركة بذكريات تراث ملحمة طنجة، حينما تفوقوا على البرازيل بثنائية متحدين كبرياء رفاق فينيسيوس جونيور الذين يبحثون عن نجمة سادسة في مواجهة تكتيكية مثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات. ومن أجواء زئير الأسود إلى ضجيج الملاعب المكسيكية، حيث قص أصحاب الأرض شريط الموقع الافتتاحية للمونديال بفوز عريض على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة. ملعب أزتيكا الأسطوري اهتز مبكرا بأسرع هدف افتتاحي منذ 20 عاما بأقدام خوليان كينيونيس قبل أن يبصم خيمينيز على الهدف الثاني من رأسية بديعة. وفي ذات المجموعة انتزع شمشون الكوري فوزا ثمينا من العاصفة تشيكية بهدفين لواحد بعدما قلب الطاولة في 20 دقيقة الأخيرة بفضل بصمة أو هيونجيو. بالميكروفون إلى الملاعب المحلية وأجواء التحدي، حيث تدخل قطارات البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الثاني منعطفا حاسما ومثيرا بإجراء الدورة 27. المتصدر وداد مارا يرحل بطموح تأمين الكرسي وتعميق الفارق عندما يحل ضيفا ثقيلا على شباب المحمدية، فيما يتربص المطارد المغرب التطواني بأي هفوة حينما يصطدم بشباب بن جرير. وفي صراع البقاء يخوض راسينغ البيضاوي مباراة الفرصة الأخيرة لتجديد آماله أمام وداد فاس. إلى مفاجآت الميركاتو، ريال مدريد أعلن عن خطوة مدوية تتمثل في عودة سبيشال وان جوزيه مورينيو لقيادة الميرينجي بعقد يمتد حتى 2029. سبيشال وان يعود لبيته القديم بمهمة واضحة، إعادة الملكي إلى منصات الذهب وتتويج الحقبة الجديدة بالألقاب الكبرى. ختام النشرة من هدوء المروج الخضراء وأناقة عالم الجولف التايلاندي بافي تانغا، تميز بتصدره الجولة الأولى للسلسلة الدولية للمغرب بالجولف الملكي دار السلام بالرباط، مسجلا 8 ضربات تحت المعدل، في حين بصم المغربي هوغو تروميتر على ظهور لافت بأداء مميز وضربات ساحرة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من الحسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
6: ناقشنا قضايا متعددة تم

0: تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
1: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في التقرير يونس الشيخ.
2: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
1: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
3: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات أفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
1: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
4: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة. الدعوة للمشاركة في نهائية كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرض وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واحدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطاير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما سبق من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجا إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجا شمال العرائش.
1: الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولة ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورينتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم حق المشي.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة لا تلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
5: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية، أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة الإفريقية الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
4: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
5: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
4: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة، المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل، محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
2: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحثا سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
1: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
3: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
1: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجرها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنه.
4: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المالي البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية، مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين: بالرباط انعقاد أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن، إبراز دور المغرب في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات خلال لقاء بداكار، وبالدار البيضاء انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا. إليكم التفاصيل. انعقدت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار الممثلين لأزيد من 20 دولة. المؤتمر شكل مناسبة لإطلاق تطبيق هاتفي خاص بالمؤتمر، والذي تم تصميمه لتسهيل الولوج للمعلومات والتفاعل مع مختلف جلسات النقاش. وتنعقد هذه الدورة العاشرة في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تقنيات جديدة، حيث يوفر المؤتمر فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي حتى أفق عام 2036. فمنذ انطلاقه سنة 2016 رسخ المؤتمر مكانته كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، مواكبا على مدى 10 سنوات جميع تحولات القارة من إدارة النزاعات إلى الحروب التكنولوجية، مرورا بتحديات الاستقرار الإقليمي. إلى العاصمة السنغالية داكار، تسليط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار قيادة النساء المنتخبات محليا وحكامة الموارد. تفاصيل أكثر معك إسماعيل المالكي.
2: خلال هذا المؤتمر عربت رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا التابعة لمنظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة في إفريقيا روهي ملك لو في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عن امتنانها للمملكة المغربية على الدعم الذي تقدمه للشبكة وللمنظمة. وأكدت السيدة لو التي تشغل أيضا منصب عمدة مدينة بنغول الغامبية أن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية، منوهة بالسياسة التي تنتهجها المملكة بقيادة صاحبها الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعزيز عمل النساء الإفريقيات والمنتخبات محليا. من جانبها أوضحت رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا المغرب ونائبة رئيس الشبكة لمنظمة شمال إفريقيا فاطنة الكحل أن هذا اللقاء يندرج في إطار تجديد هياكل قيادة الشبكة على المستوى القاري عقب الانتخابات الأخيرة التي شهدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. من جهته أعرب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با عن امتنانه للمغرب على دعمه للمنظمة، مبرزا أن هذه المساهمة كانت حاسمة في تمكينها من تجاوز أخطر أزمة عرفتها في تاريخها.
1: والختام من الدار البيضاء، انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف المخصص لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا 2026-2035 بالمركز التقني البيمهاني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين جمعة، وذلك بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين الرئيسيين إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية والقروية بإفريقيا. اللقاء شكل منصة استراتيجية للتشاور وتحليل وتثمين نتائج المراجعة الثنائية الخامسة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، وقد مكن هذا اللقاء من تحديد أبرز الإكراهات المؤسساتية والتقنية والمالية التي تؤثر على تنفيذ السياسات والبرامج الفلاحية، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بالحكامة والتخطيط والإحصائيات الفلاحية والتتبع والتقييم. هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
3: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
5: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
3: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
6: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10 على 10 في استقبال كل شيء وهذا.
3: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس في بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام لشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات أفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. في الرياضة، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة.
3: الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحياناً وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن.

0: ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: انا بالنسبه ليا التلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه. يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لذاك الشيء اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقى راسو في شي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بالارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خص يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: التوجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو، تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.

ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة، المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل، محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أغرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعات الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سلمى عدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو.
0: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
3: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تفكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026 أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء. الرياضة. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكونة من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نيف أغرد وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيث كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله. هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل. لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر. فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في اعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانيه، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدوليه. وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضروريه لمستقبله، كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويله مقابل اجر هزيل. عموما كاينين مجموعه ديال الاسباب اللي كتساهم في انتشار هذه الظاهره، من ابرزها الفقر والهشاشه، بحيث بعض الاسر كتلقى راسها مضطره تدفع الابناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليوميه ديال البيت، وايضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسه ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة. من ناحية الصحية، طفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة، بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية النفسية، الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية التعليمية، فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا، المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في هذا الظاهرة. فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغر، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا، فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم رغم أنه سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبدل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسير القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. بمناسبة الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغرب والأرجنتين يجددان التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية في العديد من القضايا. تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات بين الوزير يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكد غياب أجرد والزلزلي بداعي الإصابة وانضمام سباعي وسعدان إلى اللائحة النهائية. أهلا بكم. جدد المغرب والأرجنتين التأكيد على متانة شراكتهما الاقتصادية وتطابق وجهات نظرهما السياسية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين أمس في بوينس آيرس. تفاصيل أوفى في تقرير يونس الشيخ.
4: ترأس أشغال هذه الدورة بشكل مشترك السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، والمكلف بالمفاوضات الاقتصادية الدولية والاندماج بوزارة الشؤون الخارجية الأرجنتينية روبرتو أليخاندرو سلافيا. واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل إعطائها دينامية جديدة من خلال تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية لا سيما الفلاحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والنهوض بالاستثمارات والأسمدة والصناعة الصيدلانية والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية. وأعرب المغرب والأرجنتين عن إرادتهما المشتركة لتنويع مبادلاتهما التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة مع استثمار التكامل الذي يميز اقتصادي البلدين والمزايا التفاضلية التي يزخران بها. وفي هذا الصدد أبرز السيد يزوغ أنه بفضل فلسفة الحكامة التي تبلورت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تحقيق طفرة في عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، يتموقع المغرب كشريك موثوق قادر على فتح أسواق مهمة أمام المنتجات الأرجنتينية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها المملكة مع عدة دول.
3: دبلوماسيا دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أمس بوينس آيرس استقبل السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ. باقي التفاصيل مع سن معدنان.
5: هذا اللقاء جاء على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية، وشكل هذا الاستقبال مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وتجديد التأكيد على إرادتهما المشتركة الرامية إلى المضي قدما في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الأوراش الرئيسية التعاون بين المغرب والأرجنتين مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حوار سياسي منتظم من أجل مواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية. كما همت المباحثات آفاق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وكذا سبل تشجيع الاستثمارات وتطوير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة. وأكد المسؤولان كذلك على أهمية التشاور والتنسيق داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من أجل النهوض بالحوار والاستقرار والتعاون الدولي.
3: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجلها بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديريكيان نوفنهويس. معطيات أكثر معك سناء بنهو. شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: في خبر آخر، الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا حسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبة التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة 12 ليلا. دوليا، اتفقت الصين ونيوزيلندا على تسريع المفاوضات بشأن القائمة السلبية المطبقة على تجارة الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية عقب انعقاد الدورة 34 للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. المتحدث باسم الوزارة أوضح أن الجانبين قررا أيضا تعزيز التنسيق داخل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك منظمة التجارة العالمية مع تجديد دعمهما لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وثقافيا، كان عشاق السينما على موعد مع عرض الفيلم الوثائقي المغربي المعلقات لمخرجته مريم عدو، وذلك ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان فيلم المرأة الذي تنظمه بالعاصمة عمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. الفيلم الذي حضر عرضه سفير المغربي بالأردن فؤاد أخريف وعدد من أفراد الجالية المغربية وجمهور عربي متنوع يرصد الإكراهات والتحديات القانونية والاجتماعية والإنسانية التي تعاني منها النساء من أجل ضمان الحصول على الطلاق وتداعيات ذلك على وضعيتهن النفسية والاعتبارية في سياق بنية مجتمعية وذهنية ثقافية تناهض حقوق النساء.
3: الرياضة. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم انضمام اللاعبين أمين سبعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أغرط وعبد الصمد الزرزولي بدعي الإصابة. هذا وينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 غدا قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف السادس بطموحات كبرى لدى المنتخبين في هذا العرس الكروي العالمي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
1: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شوية برد الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و 12 اختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لامارش دي سومي.
0: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
2: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
0: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة 10 للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من الحسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
6: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
5: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولات ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن لافتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مستضيفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الغين راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
4: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
3: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشركات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
5: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
3: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة، المتابعة في هذا التقرير.
1: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
6: كاين داير هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة، وبأسست مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
7: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاينين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
1: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
8: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
1: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
3: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
9: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء، وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول 4 أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل، والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة، والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
3: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار، وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية 10 يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف، إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب سيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة، ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة، آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: نبض الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. مونديالية حارقة وإثارة زحفت من ملاعب العالم إلى المسافات القريبة، نفتتحها مع غليان معسكر أسود الأطلس في الديار الأمريكية. فقبل ساعات معدودة من الصدام المرتقب غد السبت أمام راقصي السامبا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تنفس الناخب الوطني محمد وهب السعداء بعدما أعلن الطاقم الطبي خبر انضمام الظهير الطائر مزراوي إلى التدريب الجماعية، عودة بخرت شكوك ودية النرويج وأشعلت الحماس في حصة تدريبية طبعها الانضباط العالي وركزت على سرعة الارتداد في المساحات الضيقة، لكن رياح التحضيرات حملت تبديلا اضطراريا في الصفوف بعدما تأكد غياب صخرة الدفاع نايف أجرد والنفاثة عبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
11: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائية كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
10: هذا النزال الحارق بين المغربي والبرازيل يأتي بنكهة تاريخية غير مسبوقة، حيث زف الاتحاد الدولي فيفا بشارة سارة للمغاربة بارتقاء الأسود إلى المركز السابع عالميا لأول مرة في التاريخ ليقفوا كتفا بكتف خلف سيليساو صاحب المركز السادس. رجال وهبي يدخلون المعركة بذكريات تراث ملحمة طنجة حينما تفوقوا

0: الإعلامي خوليان كينيونيس قبل أن يبصم خيمينيز على الهدف الثاني من رأسية بديعة. وفي ذات المجموعة انتزع شمشون الكوري فوزا ثمينا من العاصفة التشيكية بهدفين لواحد بعدما قلب الطاولة في 20 دقيقة الأخيرة بفضل بصمة أو هيون جيو. بالميكروفون إلى الملاعب المحلية وأجواء التحدي، حيث تدخل قطارات البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الثاني منعطفا حاسما ومثيرا بإجراء الدورة 27. المتصدر وداد تمارا يرحل بطموح تأمين الكرسي وتعميق الفارق عندما يحل ضيفا ثقيلا على شباب المحمدية، فيما يتربص المطارد المغرب التطواني بأي هفوة حينما يصطدم بشباب بن قرير. وفي صراع البقاء يخوض راسينغ البيضاوي مباراة الفرصة الأخيرة لتجديد آماله أمام وداد فاس. إلى مفاجآت الميركاتو، ريال مدريد أعلن عن خطوة مدوية تتمثل في عودة سبيشال وان جوزيه مورينيو لقيادة الميرينجي بعقد يمتد حتى 2029. سبيشال وان يعود لبيته القديم بمهمة واضحة، إعادة الملك إلى منصات الذهب وتتويج الحقبة الجديدة بالألقاب الكبرى. ختام النشرة من هدوء المروج الخضراء وأناقة عالم الغولف التايلاندي بافيتانغا تميز بتصدره الجولة الأولى للسلسلة الدولية للمغرب بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، مسجلا 8 ضربات تحت المعدل، في حين بصم المغربي هوغو تروميتر على ظهور لافت بأداء مميز وضربات ساحرة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي موثق بمدينة تمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
4: مرحبا الأستاذ هشام.
3: كيفما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
4: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
3: نعم.
4: وما لا الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
3: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، ما عدا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
4: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
3: نعم.
4: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
3: نعم. الآن

0: غادي نتكلموا على هاد المصاريف. اذا بالنسبه لعقد الهبه او لعقد الصداقه كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبه ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الاستاذ توفيق؟
1: اذا خصنا نعرفوا بانه كاين المصاريف اللي كتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالاتعاب ديال الموثق.
0: نعم.
1: وكاين واحد الجانب اخر ديال التصريح بضريبه الارباح العقاريه يمكن نفصلوا فيه اكثر.
0: نعم، نبداو بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
1: بالنسبه للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعيه المصاريف او لا في النسبه المئويه اللي غادي ناديوها، لان كناديو بواحد النسبه المئويه كيحددها القانون.
0: نعم.
1: مدونة العامه للضرائب الماده 133 ديال المدونة العامه للضرائب كتعطينا النسب في كل نعم. عقد كل نوع العقد اشحال كنخلصوا. الى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هادي ودارت لنا واحد التفصيل آخر.
0: نعم.
1: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
0: نعم.
1: وخصنا نحدو شنو هاد الأصول والفروع، وأيضا الهبة بين الكفيل والمكفول.
0: نعم.
1: اللي كاين واحد القرار ديال الكفة بالنسبة للأطفال المهملين كيكون واحد واحد واحد ديال الكفالة اللي كتحدد شكون هو الكفيل ما إلى ذلك.
0: نعم.
1: هادو عطاهم المشرع واحد النسبة مئوية مخفضة بالنسبة للتسجيل.
0: هي.
1: اللي هي 1.5% عوضة النسبة العادية. النسبة العادية كتختلف باختلاف الشكل ديال هاد العقار، واش كنتحدثوا على أرض عارية، واش كنتحدثوا على أرض فلاحية، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
0: نعم.
1: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
0: نعم.
1: ومن كنقول النسبة العادية تطبق حتى بالنسبة للبيوعات وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إلا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذن شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
0: نعم.
1: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
0: نعم.
1: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخ ديالو ولا أخت الأخ ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوض 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة.
0: نعم.
1: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
0: نعم.
1: يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أنه الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلو في مجال التحايل.
0: نعم.
1: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود ازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
0: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له ملي كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ ديالو ولا الأخت عطات الأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمت أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين هذيك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا منها هي الناس؟
1: النسبة المخفضة كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم واللي محددهم المادة 133.
0: نعم.
1: من المدونة العامة للضرائب، ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
0: نعم.
1: ولكن هذا اللي خصنا نذكروا في هذا الشان هذا هو انه راه قبل راه كانت اي هبه ولا اي صدقه كانت بالنسبه المخفضه، ولكن حنا يمكننا كنعرفوا بانه القاعده القانونيه راه قاعده اجتماعيه. ماذا يعني هذا؟ انه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
0: نعم.
1: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غاديه في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الاول، لان علاش كنديروا الهبه ولا علاش كنديروا الصدقه؟ باش نكثروا الموده بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائره ديال الاملاك ما تبقاش منحصره. نعم. في واحد الجهات معينه، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين.
0: نعم.
1: عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع.
0: نعم.
1: وقع تدخل المشرع.
0: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة، دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة ديالو، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
1: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5%.
0: نعم.
1: من القيمة ديال اللي كاينة في العقد.
0: نعم. ونرجعوا لهذه المسألة ديال القيمة اللي كاينة في العقد، لأن مرتبطة بواحد الإطار اللي هو أساسي. كيف ما قلنا الهبة والصدقة دائما تعطى بدون عوض. الهبة كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقة كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبة اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظة غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبة الأستاذ توفيق؟
1: وهذه النسبة كتكون عبارة عن صريح اللي كيصرحوا به الأطراف، كيقولوا بأنه القيمة هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعة الحال هذه القيمة هذه طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال مدونة الضرائب، أنه إدارة الضرائب عندها الإمكانية أنها تصحح الأساس الضريبي إلى ثبت أنه القيمة اللي كتعطى في ذاك العقد ناقصة على القيمة الحقيقية.
0: نعم.
1: غادي نقول لك أنا واحد الملكي سوى مليون ديال الدرهم، وغندير أنا في التصريح بأنه 100,000 درهم مثلا.
0: نعم.
1: هذا يعني بطبيعة الحال أنت درتي الهبة درتي الصدقة، ولكن الأموال ديال الدولة ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقة هذه كما قلنا.
0: نعم، واضح الأستاذ الفاضل. وبالنسبة للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبة والصدقة تقريبا شحال كتمثل الأستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
1: لحد الآن مازال ما خرجش المرسوم ديال الأتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب أداؤه من ناحية ديال الأتعاب. إذن في هذه الحالة هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في إطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمدة ولايتين، أننا درنا واحد وثيقة تقييم الأتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
0: نعم.
1: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لأنه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الإعلام.
0: نعم.
1: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
0: نعم. إذا واضح أستاذي الفاضل، هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل النسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتمي ولهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي لأخته أو الأخت كتعطي لأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1,500,000. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم التسجيل نعم كنخوف التسجيل يعني من غير هذا الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليه 4% ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
1: شكرا لكم استاذي هشام ونتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
0: اكيد استاذي الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأن دور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين شباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضي. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضعية الشارع أو المعرضون للخطر والأطفال المستغلون في التسول والفتيات في تماس مع القانون وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
4: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
5: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارتيتي أوغمانتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هذا التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
4: وتعد الدوره 10 للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
6: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنقرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
7: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم الرحامنة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنقرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
11: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة السيدة برناديت شيراك وجاء في برقية جلالة الملك، تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
10: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشركات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
12: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
10: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة. المتابعة في هذا التقرير.
13: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
14: كاين درجة اللقاء اللي كيتعقد اليوم هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلق بقضايا الطفولة.
15: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الطفلة في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين. الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الطفلة، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
13: وسعى هذا اللقاء الى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
14: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلة المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
13: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
16: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
17: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
16: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار، وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا. المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
18: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوان.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحياناً وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئاً وشهية. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاماً، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. مع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
19: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026 قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
11: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلاود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
16: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسة من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
0: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
16: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة. المتابعة في هذا التقرير.
1: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
14: كاين دارج هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
15: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي زانستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات النيابة العامة، المحامون، كاينين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دي دائما محترم.
1: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
3: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
1: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عيدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
16: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
17: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني. وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
16: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار، وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيو جيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2026 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة، ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
22: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. نبدأ الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. مونديالية حارقة وإثارة زحفت من ملاعب العالم إلى المسافات القريبة، نفتتحها مع غليان معسكر أسود الأطلس في الديار الأمريكية، فقبل ساعات معدودة من الصدام المرتقب غد السبت أمام راقصي السامبا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تنفس الناخب الوطني محمد وهب السعداء بعدما أعلن الطاقم الطبي خبر انضمام الظهير الطائر مزراوي إلى التدريب الجماعية، عودة بخرت شكوك ودية النرويج وأشعلت الحماس في حصة تدريبية طبعها الانضباط العالي وركزت على سرعة الارتداد في المساحات الضيقة، لكن رياح التحضيرات حملت تبديلا اضطراريا في الصفوف بعدما تأكد غياب صخرة الدفاع نايف أجرد والنفاثة عبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
4: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسناً ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
5: هذا النزال الحارق بين المغرب والبرازيل يأتي بنكهة تاريخية غير مسبوقة، حيث زف الاتحاد الدولي فيفا بشارة سارة للمغاربة بارتقاء الأسود إلى المركز السابع عالميا لأول مرة في التاريخ، ليقفوا كتفا بكتف خلف سيليساو صاحب المركز السادس. رجال وهبي يدخلون المعركة بذكريات ثورات ملحمة طنجة، حينما تفوقوا على البرازيل بثنائية متحدين كبرياء رفاق فينيسيوس جونيور الذين يبحثون عن نجمة سادسة في مواجهة تكتيكية مثيرة ومفتوحة على كل الاحتمالات. ومن أجواء زئير الأسود إلى ضجيج الملاعب المكسيكية، حيث قص أصحاب الأرض شريط الموقع الافتتاحية للمونديال بفوز عريض على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة. ملعب أزتيكا الأسطوري اهتز مبكرا بأسرع هدف افتتاحي منذ 20 عاما بأقدام خوليان كينيونيس قبل أن يبصم خيمينيز على الهدف الثاني من رأسية بديعة. وفي ذات المجموعة انتزع شمشون الكوري فوزا ثمينا من العاصفة تشيكية بهدفين لواحد بعدما قلب الطاولة في 20 دقيقة الأخيرة بفضل بصمة أوهيونجيو.

0: كامافينغا البيضاوي مباراة الفرصة الأخيرة لتجديد آماله أمام وداد فاس. إلى مفاجآت الميركاتو، ريال مدريد أعلن عن خطوة مدوية تتمثل في عودة سبيشال وان جوزيه مورينيو لقيادة الميرينجي بعقد يمتد حتى 2029. سبيشال وان يعود لبيته القديم بمهمة واضحة، إعادة الملكي إلى منصات الذهب وتتويج الحقبة الجديدة بالألقاب الكبرى. ختام النشرة من هدوء المروج الخضراء وأناقت عالم الغولف التايلاندي بافي تانغا تميز بتصدره الجولة الأولى للسلسلة الدولية للمغرب بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، مسجلا 8 ضربات تحت المعدل، في حين بصم المغربي هوغو تروميتر على ظهور لافت بأداء مميز وضربات ساحرة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غريم راديو.
1: غريم راديو،
3: غريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن، المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
5: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
6: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه

0: كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة، والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية، فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب، وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام، والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة، وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
1: بشأن السياسي الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة، سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس، تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عيدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة، المتابعة في هذا التقرير.
2: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عيدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
3: كاين دارج هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدة، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
4: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
2: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
5: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات، الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
2: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد ل3 سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عيدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
1: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
6: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفين هويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفين هويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: دوليا حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيو جيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا. المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب سيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: انا بالنسبه ليا تلميذ خاص يكون عنده الحريه ديال الاختيار، ولكن خاصنا نعطيه شويه ديال الارشاد والتوجيه، يعني خاصنا نعطيه المعلومه الكامله بالنسبه لداكشي اللي مكلو يتوقع فاش غيختار الشعبه ديالو، وايضا خاصنا نعاونوه يفكر، يقدر يجرب يشوف انه ممكن يلقاش راسو فشي حاجه ويبدل. اذا حريه الاختيار بلا ارشاد وبالامكانيه انك تبدل الاختيار ديالك.
1: دونك الواحد خصو يكون عارف شنو غادي يدير، يعني عنده واحد الاستراتيجي شنو غادي يدير مستقبلا، عنده واحد الخطه. الا ما كانش واحد التوجيه مناسب، يعني الانسان كيمشي هو تالف ما عارف شنو باغي يدير بالضبط.
2: توجيه يعني حاجه اساسيه بالنسبه للتلميذ باش زعما يكمل قرايته ومصيري ليه، لان التوجيه خاصو يكون من طرف الاساتذه ديالو ويكون مشاركه مع الاهل ديالو، وما يحكموش ليه على النقاط ديالو. وهذا التوجيه راه مصيري بالنسبه لذاك التلميذ، لانه لا دار مثلا علوم او لا ادبي، هو ما كانش هو مثلا ما عندوش مع الادبي او ما عندوش مع العلوم، كيفاش غيكمل هذا التلميذ يعني المسار الدراسي ديالو وغينجح فيه وبغيتوه ينجح فيه؟
3: صحيح، لان التوجيه المدرسي هو عمليه مرافقه وارشاد تمكن التلميذ من معرفة قدراته وميولاته الدراسية والمهنية، وتمكنه من اختيار المسار الأنسب التعليمي والمهني. ولهذا فكنظن أن بعض الأسر يمكن كتضغط على التلاميذ الاختيارات اللي هما سبقوهم لها، وبعض المرات كنلقى تناقض، التلميذ كيكون كيختار واحد التوجه مدرسي، وهنا كتلعب الدور ديال المدرسه والاسره. فبالنسبه للمدرسه كيكون واحد الموجه اللي كيشوف التلميذ مثلا شنو هما المواد اللي كيمتاز بهم واللي كيعطي فيهم باش يقدروا يكونوا الميولات ديالو تقدر تكون هذاك هو المسار الانسب والانجح ليه.
4: اذاعه الاخبار المغربيه.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص في أمن الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييم المخاطر المرتبطة بها. وقال الناطق باسم الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة المستشار الألماني: بحث المجلس تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن السيبراني في ألمانيا، وقرر في ضوء ذلك إنشاء المعهد. وسيتولى المعهد تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي يمكن أن تشكلها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. وأضاف الناطق أن الهدف هو العمل مع الشركاء الدوليين نحو اعتماد معايير موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وكانت برلين قد أعلنت مؤخرا عن خطط لتعزيز استجابتها للهجمات السيبرانية المتزايدة والتي ازدادت خطورة نتيجة دمج عناصر من الذكاء الاصطناعي فيها. بحسب وزارة الداخلية الألمانية، سجلت نحو 334 ألف حالة جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثها من مصادر أجنبية أو مجهولة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بني ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة، وتحسين ظروف التمدرس، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين، إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
8: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
7: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشركات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
9: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
7: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة، المتابعة في هذا التقرير.
10: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
11: كاين داير هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عايدة، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة، وبأسست مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
12: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
10: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
13: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
10: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
7: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
14: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول 4 أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
7: دوليا حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية 10 يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. بالرباط، انعقاد أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن. إبراز دور المغرب في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات خلال لقاء بداكار. وبالدار البيضاء، انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا. إليكم التفاصيل. انعقدت بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلام والأمن بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار الممثلين لأزيد من 20 دولة. المؤتمر شكل مناسبة لإطلاق تطبيق هاتفي خاص بالمؤتمر والذي تم تصميمه لتسهيل الولوج للمعلومات والتفاعل مع مختلف جلسات النقاش. وتنعقد هذه الدورة العاشرة في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تقنيات جديدة، حيث يوفر المؤتمر فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي حتى أفق عام 2036، فمنذ انطلاقه سنة 2016 رسخ المؤتمر مكانته كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، مواكبا على مدى 10 سنوات جميع تحولات القارة من إدارة النزاعات إلى الحروب التكنولوجية، مرورا بتحديات الاستقرار الإقليمي. إلى العاصمة السنغالية داكار، تسلط الضوء على دور المملكة المغربية في تعزيز ريادة النساء الإفريقيات المنتخبات خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت شعار قيادة النساء المنتخبات محليا وحكامة الموارد. تفاصيل أكثر معك إسماعيل المالكي.
16: خلال هذا المؤتمر أعربت رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا التابعة لمنظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة في إفريقيا روهي ملك لو في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء عن امتنانها للمملكة المغربية على الدعم الذي تقدمه للشبكة وللمنظمة. وأكدت السيدة لو التي تشغل أيضا منصب عمدة مدينة بنغولا الغامبية أن الدعم المغربي مكن الشبكة من مواصلة عملها وتعزيز حضورها على صعيد القارة الإفريقية، منوهة بالسياسة التي تنتهجها المملكة بقيادة صاحبها الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تعزيز عمل النساء الإفريقيات والمنتخبات محليا. من جانبها أوضحت رئيسة الشبكة الإفريقية للنساء المنتخبات محليا المغرب ونائبة رئيس الشبكة لمنظمة شمال إفريقيا فاطنة الكحل أن هذا اللقاء يندرج في إطار تجديد هياكل قيادة الشبكة على المستوى القاري عقب الانتخابات الأخيرة التي شهدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. من جهته أعرب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با عن امتنانه للمغرب على دعمه للمنظمة، مبرزا أن هذه المساهمة كانت حاسمة في تمكينها من تجاوز أخطر أزمة عرفتها في تاريخها.
15: والختام من الدار البيضاء، انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف المخصص لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا 2026-2035 بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين جمعة، وذلك بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين الرئيسيين إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية والقروية بإفريقيا. اللقاء شكل منصة استراتيجية للتشاور وتحليل وتثمين نتائج المراجعة الثنائية الخامسة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا. وقد مكن هذا اللقاء من تحديد أبرز الإكراهات المؤسساتية والتقنية والمالية التي تؤثر على تنفيذ السياسات والبرامج الفلاحية وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بالحكامة والتخطيط والإحصائيات الفلاحية والتتبع والتقييم. هذا كل ما لدينا في نافذتنا الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
7: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
6: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسة من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
8: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة، والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية، فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب، وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام، والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة، وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
6: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالة مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس، تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة، المتابعة في هذا التقرير.
2: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
9: كاين دير هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة، وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
10: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات النيابة العامة، المحامون، كاينين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
2: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
11: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات، الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
2: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد ل3 سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
6: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب. معطيات أكثر مع كسناء بن نهو.
12: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
6: دولياً، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس
13: وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في أحياء المغرب القديمة لم يكن الخبز يشترى جاهزا كما هو الحال اليوم، بل كانت لكل أسرة حكاية خاصة مع العجين والفران. قبل شروق الشمس تعجن النساء الخبز في البيوت ثم يحملنه إلى الفران التقليدي، ذلك المكان الذي كان أكثر من مجرد فران. من بعيد كانت رائحة الحطب المشتعل تملأ الأزقة وتعلن بداية يوم جديد، وأمام باب الفران تجتمع نساء الحي في انتظار دورهن، يتبادلن الأخبار والدعوات وأحاديث الحياة اليومية. أما المعلم الفرناتشي فكان يعرف خبز كل بيت كما يعرف أصحابه، يقف أمام نار متوهجة، يدخل الأرغفة ويخرجها بخبرة اكتسبها عبر سنوات طويلة حتى صار جزءا من ذاكرة الحي وسكانه. لم يكن الأطفال بعيدين عن هذه الأجواء، كانوا يرافقون أمهاتهم أحيانا وينتظرون بشغف خروج الخبز الساخن بينما تملأ رائحته المكان دفئا وشهيا. وفي شهر رمضان وخلال المناسبات كان الفران يعيش أكثر أيامه ازدحاما، تتعالى الحركة قبل موعد الإفطار وتمتلئ الأزقة بروائح الخبز والمخبوزات التقليدية، فيتحول الحي كله إلى لوحة من الألفة والحياة. ومع دخول الأفران الحديثة إلى البيوت اختفى كثير من الفرانات التقليدية، لكن ذكراها ما زالت حاضرة في وجدان المغاربة، فكلما فاحت رائحة الخبز الساخن عادت إلى الذاكرة صور الجيران وأحاديث الانتظار وصوت الأرغفة وهي تخرج من قلب النار. كان الفران أكثر من مكان لتحويل العجين إلى خبز طازج، كان فضاء يجمع الناس ويصنع تفاصيل صغيرة أصبحت اليوم جزءا من التراث المغربي الجميل. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
13: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات

0: لتسجيل تعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
1: الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
0: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
5: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
4: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشركات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
6: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية

0: فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام، والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة، وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال، والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
1: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة، المتابعة في هذا التقرير.
2: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
3: كاين دير هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة، وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
4: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
2: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
5: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
2: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد ل3 سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
1: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كسناء بن نوهو.
6: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترومج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيلساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة، آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر عمل الأطفال من بين الظواهر اللي كتعاني منها بعض المجتمعات، حيت كيحرم هاد الفئة من الحقوق الأساسية ديالها، أهمها التعليم وممارسة كل متطلبات الطفولة، وأيضا من الرعاية الصحية، وكيتم الزج بهم في مجالات الشغل في سن مبكرة. كلا بد ما نتكلموا على هذا الموضوع، خصوصا وأن العالم كيحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اللي كيتعتبروا ثروة كل مجتمع وأمل لمستقبله. هما اللي غيكونوا رجال الغد الحاملين للمشعل، لذلك كل مكونات المجتمع معنية وماشي غير الأسر. فهاد الظاهرة لما كتطور ما كتبقاش منحصرة في مشكل اقتصادي ديال الأسرة، ولكن كتصبح عندها علاقة بمشكل اجتماعي وإنساني وقانوني كيأثر على مستقبل الأطفال وعلى التنمية ديال المجتمع كامل. لذلك مكافحة عمل الأطفال مسألة ضرورية، لأن الأطفال من حقهم يعيشوا طفولة سليمة وفي ظروف كتحفظ الكرامة ديالهم وكتساعدهم على تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. لكن ملي كيتعرض الطفل للاستغلال في الشغل، خصوصا في اعمال كتفوق القدرات ديالو الجسمانيه، كيتحرم من الكثير ديال الحقوق اللي كفلها ليه الدستور والقانون والمواثيق الدوليه، وعوض ما يتعلم ويلعب ويكتسب مهارات ضروريه لمستقبله كيلقى راسو مضطر يخدم لساعات طويله مقابل اجر هزيل. عموما كاينين مجموعه ديال الاسباب اللي كتساهم في انتشار هذه الظاهره، من ابرزها الفقر والهشاشه، بحيث بعض الاسر كتلقى راسها مضطره تدفع الابناء ديالها لسوق الشغل باش يساهموا في المصاريف اليوميه ديال البيت، وايضا بسبب الهدر المدرسي اللي كيخلي الطفل يغادر مقعد الدراسه ويلتحق بسوق الشغل. وكاين أيضا الجهل بخطورة هذه الظاهرة وضعف الوعي بأهمية التعليم، بالإضافة لبعض العادات الاجتماعية اللي كتعتبر العمل المبكر وسيلة لتعلم تحمل المسؤولية، رغم أن هذا الشيء كيكون على حساب حقوق الطفل ومستقبله. والآثار السلبية ديال عمل الأطفال كثيرة متنوعة، من ناحية صحية طفل اللي كيخدم في سن صغيرة كيتعرض لمخاطر بدنية كبيرة بحال الإصابات والأمراض الناتجة عن الأعمال الشاقة أو التعرض للمواد الخطيرة. ومن ناحية نفسية الكثير من الأطفال اللي كيشتغلوا كيعانيوا من الضغط والتوتر وفقدان الإحساس بالأمان. أما من ناحية تعليمية فالشغل غالبا كيأثر على الحضور للمدرسة، وهذا الشيء كيقلل من فرص حصول الطفل على تعليم جيد ومستقبل مهني أفضل. اجتماعيا المجتمع بكل مكوناته عنده دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة، فالأسرة خاصة تكون واعية بأهمية التعليم وبحقوق أبناء الصغر، ومن واجبها توفر لهم الظروف المناسبة للتعلم والنمو السليم. والمدرسة حتى هي عندها دور كبير في محاربة الهدر المدرسي، ومن واجبها توفير بيئة تعليمية جاذبة مشجعة للأطفال على الاستمرار في الدراسة. كذلك الجمعيات المدنية ووسائل الإعلام ممكن يساهموا بتنظيم حملات تحسيسية لنشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال وتوضيح الآثار السلبية ديالو على الفرد والمجتمع. أما قانونيا فالكل مطالب باش يعرف أن القانون كيمنع تشغيل الأطفال. فالمغرب بحال كثير من الدول صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي كتحمي حقوق الطفل، من بينها منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل الأممية. وصحيح المجتمع المغربي عانى من الظاهرة، لكن بفضل الجهود اللي تبدلت على جميع المستويات قدر يحاربها وينخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وحقق نتائج إيجابية وطنيا، ومازال مستمر حتى يقضي نهائيا على عمل الأطفال لأنه مازال قائم. رغم أن سجل انخفاض بنسبة 55% منذ 2017 من عدد الأطفال اللي كيشتغلوا. فمن بين 7,775,000 طفل كتروح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110,000 طفل. ومن أبرز الخطوات اللي قام بها المغرب لمواجهة تحدي عمل الأطفال بشكل خاص هي الوقاية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وهذا من أهم الأوراش اللي استفد منها 7 مليون طفل، إضافة إلى البرنامج الحكومي حول تعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال بالغين 4 سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، إضافة لبرامج خاصة للمراقبة والتفتيش اللي تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي. فهذا المجهود كله تبذل لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل ممكن يضر صحتهم أو يوقف تعليمهم ونموهم الطبيعي، إلى جانب تنظيم تشغيل الأحداث وتحديد الشروط والسير القانوني للشغل. وللأسف ما زال كنصادفوا أطفال في الشارع العام أو في المقاهي كيبيعوا إما الحلويات، وهو ابتكار جديد انتشر مؤخرا بشكل لافت في المدن، أو كيبيعوا المناديل، الأمر اللي كيدعو الجميع لمعالجة الأسباب اللي كتدفع الأطفال لسوق الشغل مع بحث سبل توفير الفرصة لكل طفل باش يوصل لأحلامه في ظروف آمنة وكريمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
9: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك، وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
1: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
0: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
1: بشأن السياسي الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة. المتابعة في هذا التقرير.
2: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
3: كاين داير هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
4: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي زانستيتيوسيون بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين. الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
2: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
5: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلة المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
2: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
1: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نوهو.
6: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة ترمج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
1: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب سيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
7: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غريم راديو. غريم راديو.
10: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد، أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
12: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
11: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
12: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
11: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي. فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة، مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
3: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي إخواتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت باقا صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا اللي هز مري ما تطلص، وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات فيها ما تنظر ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
2: بارك الله عليك للا سميرة. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق، أكيد أن إنجاز قطعة من الطرز الرباطي كيمر من مجموعة ديال المراحل الدقيقة. للا سميرة، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البداية حتى النهاية؟ وكذلك شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب والأكثر دقة؟
3: الطرز الرباطي.
4: ريم راديو. ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال يترأس بشكل مشترك اجتماعا رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي تمهيدا لحوار جنيف العالمي الأول. في الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
7: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلاود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
6: إلى الأمم المتحدة، سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يترأس اليوم بنيويورك بشكل مشترك اجتماعا رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، خصص للتحضير لعقد الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي المرتقب يومي 6 و7 يوليوز المقبل في جنيف. خلال هذا الاجتماع استعرض الرئيسان المشاركان للحوار العالمي السفيرة إغريسيلدا بيس من السلفادور والسفيرين تمسار من إستونيا إلى جانب مدراء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات بنيويورك أمام الوفود المشاركة وضعية الاستعدادات والجدول الزمني المرتقب لليومين اللذين سينظمان بجنيف. في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس النواب راشد الطلبي العلمي اليوم بالرباط مباحثات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب فيرن بوكانان بمناسبة زيارة يقومون بها للمغرب للاقتراب أكثر من الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. بلغنا لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية العريقة والمتينة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة 10 للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
8: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
6: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم وحتى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وزاغورة وطاط وأسزاق وسمارة وبجدور وأوسرد ووادي الذهب. بشأن السياسي الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كسناء بن نهو.
9: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول أربع أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
6: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية العاشر من يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيو جيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة، ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
10: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. والبداية بالعناوين. منظمة الصحة العالمية واليونيسف تحذران من اتساع نطاق وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. انعقاد الحوار الوطني متعدد الأطراف المخصص لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا. الاتحاد الأوروبي يعبئ 540 أورو لفائدة الفلاحين المتضررين من أزمة الأسمدة. والبداية بتحذير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار، وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. رئيس وحدة علم الأوبئة وتحليل الاستجابة بمنظمة الصحة العالمية أكد في بيان صحفي في جنيف بأن الوباء بات يطال الآن أزيد من 30 منطقة صحية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. ووفقا للمسؤول في منظمة الصحة العالمية، فإن تفشي المرض يتغذى على الحركة الكثيفة للسكان واستمرار غياب الأمن وضعف المنظومة الصحية. وتم تحديد 17 منطقة صحية كبؤر ذات أولوية تستدعي تعزيز وسائل المراقبة وتتبع المخالطين والفحص والتكفل بالمرضى. ومن جانبه أكد المسؤول عن طوارئ إيبولا في اليونيسف على الهشاشة الخاصة التي يواجهها الأطفال في منطقة طبعتها النزاعات ونزوح السكان وسوء التغذية المزمن، كما نبه إلى أن أكثر من طفل واحد من بين كل 5 أطفال لم يتلقى اللقاحات الأساسية سابقا. تجدر الإشارة إلى أن الأطفال يمثلون حاليا ما يقارب 17% من الحالات المسجلة، إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تطور انتقال العدوى داخل الأسر، ونظرا لأن الأعراض الأولى للمرض لدى الأطفال تتشابه مع أعراض الملاريا، فإن التشخيص المبكر لا يزال يشكل تحديا صعبا. المركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين جمعة يحتضن الحوار الوطني متعدد الأطراف المخصص لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد المنبثق عن إعلان كامبالا، وذلك بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين الرئيسيين، إلى جانب الشركاء التقنيين والماليين الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية والقروية بإفريقيا. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: يشكل هذا اللقاء منصة استراتيجية للتشاور مخصصة لتقديم وتحليل وتثمين نتائج المراجعة الثنائية الخامسة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، حيث يجمع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية والشركاء التقنيين والماليين ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني وأيضا المنظمات الإقليمية، منها على الخصوص اتحاد المغرب العربي. هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة في سياق تواجه فيه الدول الإفريقية وخاصة دول المغرب العربي تحديات متعددة الأبعاد تؤثر على أنظمتها الغذائية والفلاحية، من بينها تغير المناخ والتصحر وندرة الموارد المائية وتقلبات الأسواق وأيضا التحول المستدام للأنظمة الغذائية الذي يتطلب مقاربة إقليمية قائمة على التكامل والتضامن والاندماج. وكان هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع اتحاد المغرب العربي والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مكن من تحديد أبرز الإكراهات المؤسساتية والتقنية والمالية التي تؤثر على تنفيذ السياسات والبرامج الفلاحية، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بالحكامة والتخطيط والإحصاءات الفلاحية والتتبع والتقييم.
8: والختام بإعلان المفوضية الأوروبية عن إجراءات

0: اقتناء الأسمدة لضمان محاصيلهم المقبلة. كما أضافت في بيان لها أن الدول الأعضاء ستتمكن من إضافة ما يصل إلى 200% من ميزانيتها الوطنية، مما سيرفع إجمالي المساعدات المالية المتاحة إلى 1.5 مليار أورو. الإجراءات تشمل على الخصوص آلية جديدة للسيولة المالية مخصصة للدعم في حالات الأزمات وإمكانية صرف المدفوعات المباشرة للمزارعين في وقت مبكر. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإيكولوجية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينه: صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. بالأمم المتحدة السيد عمر هلال يترأس بشكل مشترك اجتماعا رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي تمهيدا لحوار جنيف العالمي الأول. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعات الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
6: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي قيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
5: إلى الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يترأس اليوم بنيويورك بشكل مشترك اجتماعا رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، خصص للتحضير لعقد الحوار العالمي الأول حول حكامة الذكاء الاصطناعي المرتقب يومي 6 و7 يوليوز المقبل في جنيف. خلال هذا الاجتماع استعرض الرئيسان المشاركان للحوار العالمي السفيرة إغريسيلدا بيس من السلفادور والسفير رين تامسار من إستونيا إلى جانب مدراء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات بنيويورك أمام الوفود المشاركة وضعية الاستعدادات والجدول الزمني المرتقب لليومين اللذين سينظمان بجنيف. في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس النواب راشد الطلبي العلمي اليوم بالرباط مباحثات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب فيرن بوكانان بمناسبة زيارة يقومون بها للمغرب للاقتراب أكثر من الأوراش الكبرى التي انخرط

0: فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. بلغنا لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية العريقة والمتينة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسة من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
1: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية، فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم وحتى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وتوقعت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وزاقورة وطار وأسزاق وسمارة وبجدور وأوسرد ووادي الذهب. بشأن السياسية، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نهو.
2: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفنهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفنهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطاراً مهيكلاً يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني و خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول 4 أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: دوليا، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار، وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية 10 يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف، إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف السابع عالميا والبرازيل المصنف سادسا، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب سيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة، ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
6: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة السمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
4: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
7: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة لا تلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
8: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سباقة هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول إفريقيا. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
7: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية، وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
8: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
7: من العيون إلى طرق القارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
3: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة وفي متابعتنا لمونديال 2026 قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
9: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس ساميرا سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
0: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. لسرين ألفقي في المتابعة.
1: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016 فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
0: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالة مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق، شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة، المتابعة في هذا التقرير.
10: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
11: كاين دارج هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم، هو ينظم بشراكة مع منظمة عايدة، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة، وبأسست مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال الحماية بشكل عام متعلقة بقضايا الطفولة.
6: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات، النيابة العامة، المحامون، كاملين بهم خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
10: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
12: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
10: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
0: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كسناء بن نهو.
2: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروج على تطوير رأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير رأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني وخارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول 4 أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: دوليا حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية 10 يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف 7 عالميا والبرازيل المصنف 6 المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
15: الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها وتعيين يعني السكرتير جنرال جديد.
14: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
14: إن عقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
17: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
14: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
18: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو. ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تمثل صاحب الجلالة في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. في الرباط اختتام أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن. المؤتمر ينظم في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات. في الرياضة، وفي متابعتنا لمونديال 2026، قمة واعدة بين المغرب والبرازيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة. في التفاصيل، مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم الجمعة بباريس صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. تقرير يونس الشيخ.
9: استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلاود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلاود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلاود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
0: إلى الرباط، حيث اختتمت أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن بعد يومين من النقاشات المكثفة التي ركزت على تموقع القارة الإفريقية في صلب التنافس الدولي والطموحات الإقليمية والدينامية المحلية. هذه الدورة نظمها مركز السياسة من أجل الجنوب الجديد وتندرج في سياق دولي معقد يتسم باستمرار الأزمات وتحول طبيعة النزاعات وإعادة تشكيل الشراكات العالمية وظهور تكنولوجيا جديدة. نسرين ألفقي في المتابعة.
1: المؤتمر الإفريقي السنوي للسلم والأمن شكل فضاء استثنائيا لتقييم حصيلة عقد من الدروس المستخلصة واستشراف مسارات الأمن الإفريقي في أفق سنة 2036. النقاشات ركزت بالخصوص على حصيلة 10 سنوات من بعثات الأمم المتحدة ومساهمتها في القارة الإفريقية، وأيضا مكانة ودور المرأة خلال هذه العمليات. ومنذ إطلاقه سنة 2016، فرض المؤتمر نفسه كمنصة إفريقية مرجعية للحوار الاستراتيجي، حيث واكب على مدى 10 سنوات كافة التحولات التي شهدتها القارة والتي شملت تدبير النزاعات غير المتماثلة والحروب التكنولوجية، فضلا عن تحديات الاستقرار الإقليمي. وتمحورت النقاشات خلال هذه الدورة حول عدة محاور، منها تطور التهديدات وملائمة جهود مكافحة الإرهاب وحصيلة 10 سنوات من عمليات حفظ السلام والانتقالات السياسية والنماذج الجديدة للحكامة وأثر التكنولوجيات منخفضة التكلفة على ديناميات القتال والآفاق المستقبلية للبنية الأمنية الإفريقية.
0: بشأن السياسي، الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا، يفيد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية. البلاغ أوضح أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر المقبل أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام منتصف الليل. يخلد العالم اليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال، وبناء على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم، يطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذه المناسبة حملة وطنية للتوعية والتحسيس تهدف إلى التوعية الجماعية لكافة المواطنين من أجل حماية الأطفال وصون حقوقهم. في السياق شددت ورشة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي، شددت على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ظل التحديات العديدة المطروحة المتابعة في هذا التقرير.
10: شكل موضوع حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية محور ورشة وطنية للتفكير والنقاش نظمتها وزارة العدل بشراكة مع منظمة عايدة وجمعية بيتي. هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 50 مشاركة ومشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وهيئات وطنية وشركاء دوليين، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
11: كاين دارج هذا اللقاء اللي كيتعقد اليوم هو ينظم بشراكة مع منظمة عيدا، وكيجي أيضا في واحد السياق ديال يعني تعزيز وتقوية النقاش الوطني حول قضايا الطفولة وبأسسة مجموعة من الآليات من أجل الحماية وتطوير يعني المنظومة ديال بشكل عام متعلق بقضايا الطفولة.
6: هنا زعما نحاولوا نهضروا مع لي انستيتيوشن بوبليك اللي كاينين هنايا على حساب كيفاش نقدروا نطبقوا المصلحة الفضلى في لي ديسيزيون جوديسيير اللي كاينين، الكودات النيابة العامة، المحامون كاينين بهم، خصهم يكون عارفهم شنو هي المصلحة الفضلى، كيفاش خصو التطبيق ديالو، وكيفاش نقدروا زعما نحسنوا بوك الحقوق ديال الطفل يكون دائما محترم.
10: وسعى هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.
12: في إطار هذا اللقاء هذا تبادلنا مجموعة من التجارب وتقاسمنا مجموعة من الخبرات. الهدف ديالهم بالدرجة الأولى هو تسليط الضوء على هذا المبدأ، وأيضا الاعتماد على مقاربة المشاركة وكيفية إشراك الطفل المعني بالأمر في اتخاذ القرارات وأيضا في تجويد المصالح الفضلى المتعلقة بهذا المبدأ الأساسي.
10: وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لثلاث سنوات بين وزارة العدل ومنظمة عايدة حول حماية الطفولة والدعم التقني لمشاريع المنظمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل جماعية حول قياس المؤشرات وتنسيق المؤسسات والمجتمع المدني والممارسات الجيدة الخاصة بالمصلحة الفضلى للطفل.
0: في موضوع آخر، شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها الخميس بالرباط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب معطيات أكثر مع كيسناء بن نهو.
2: شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تنمية الكفاءات والتشغيل محور مباحثات أجراها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وسفير مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ديرك يان نوفينهويس. وخلال هذا اللقاء وقع السيدان سكوري ونوفينهويس على مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير التعاون في مجال التكوين المهني، وترسي هذه المذكرة التي تمتد لخمس سنوات إطارا مهيكلا يرتكز على تكامل خبرات البلدين ورؤية مشتركة تروم جعل تطوير الرأس المال البشري رافعة للتنافسية والإدماج الاجتماعي والابتكار. وتجسد هذه المذكرة على مستوى التعاون الدولي الالتزامات التي تحملها التوجيهات الملكية السامية في مجال تطوير الرأس المال البشري، وكذا طموحات خارطة الطريق الوطنية للتكوين المهني خارطة الطريق من أجل التشغيل، والتي يعد انفتاح منظومة التكوين المهني المغربية على أنجح التجارب الدولية خدمة لتشغيل الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني أحد محاورها المركزية. وعلاوة على ذلك، تعكس مذكرة التفاهم هاته الطموح المشترك المتمثل في جعل تطوير الكفاءات رافعة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الإنتاجية والإدماج الاجتماعي وخلق فرص حقيقية للشباب. ولهذه الغاية اتفق المغرب والأراضي المنخفضة على تركيز تعاونهما حول 4 أولويات استراتيجية تتمثل في التكوين من أجل التشغيل، والتكوين في المهارات من أجل سوق شغل يشهد تحولات مستمرة، والاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، فضلا عن جعل المغرب منصة إفريقية لتطوير الكفاءات. وهكذا تتيح هذه الشراكة للمغرب الاستفادة من تجربة الأراضي المنخفضة في مجال التعلم والتكوين المزدوج من أجل ملائمة التكوين المهني بشكل أكبر من الاحتياجات الحقيقية للمقاولات وتحسين الإدماج المهني للشباب.
0: دولياً، حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اليوم من أن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يستمر في الانتشار، وأن حجمه الحقيقي لا يزال على الأرجح أقل من التقديرات الفعلية. وإلى غاية 10 يونيو الجاري تم إحصاء 676 حالة مؤكدة و136 حالة وفاة. وقال أوليفير لو بولان رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل الاستجابة منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي في جنيف، إن الوباء بات يطال الآن 34 منطقة صحية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ممتدا على رقعة جغرافية تقارب 1000 كيلومتر. في الرياضة، ينتظر أن تشكل المباراة الأولى للمجموعة الثالثة من مونديال 2026 يوم غد بملعب نيويورك نيوجيرسي قمة كروية واعدة ومثيرة تجمع بين منتخبي المغرب المصنف 7 عالميا والبرازيل المصنف 6، المنتخبان تحذوهما طموحات كبيرة في هذا العرس الكروي العالمي. أسود الأطلس يسعون إلى كتابة فصل جديد في سجلهم الكروي بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب وسيليساو يظل مرجعا عالميا في عالم المستديرة، ويحدوه طموح كبير لإضافة نجمة سادسة إلى قميصه، رغم أنه يمر بمرحلة انتقالية تتميز بظهور جيل جديد من اللاعبين. المباراة ستشهد بعض الغيابات المؤثرة، على رأسها الجناح الأيسر لأسود الأطلس عبد الصمد الزلزولي. البرازيل بدورها ستفتقد لخدمات جناحها الأيمن ويسلي. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرات لاحقة للمزيد. شكرا وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكسر ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد، مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى.
19: وسيكون البحر هائجا بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
18: غيم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
22: ثلاثة ديال المدن، ثلاثة ديال الاحتفالات، وحدث عالمي واحد. لأول مرة في تاريخ كأس العالم غادي تعرف البطولة ثلاثة ديال الافتتاحيات بدل حفل واحد. البداية من ملعب أستيكا الأسطوري بمكسيكو، الملعب اللي احتضن افتتاح مونديالي 1970 و1986، غيدخل التاريخ من جديد كأول ملعب غيستضف ثلاثة ديال المباريات الافتتاحية لكأس العالم. من بعد نفس الأجواء غتعيشهم مدينة تورنتو الكندية، مراها لوس أنجلوس الأمريكية. ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الثقافات مختلفة، لكن احتفال واحد كيجمع العالم حول كرة القدم. هذا الاختيار ما جاش بالصدفة. المونديال ديال 2026 كيتنظم لأول مرة بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. كما غيكون أكبر مونديال في التاريخ بمشاركة ديال 48 منتخب وإجراء 104 ديال المباريات، 16 مدينة مصنفة. الفيفا بغات أن حفل الافتتاح يبرز الهوية ديال كل بلد من البلدان المنظمة، كيجمع ما بين الموسيقى، الثقافة وكرة القدم. يعني أن الجماهير ما غاديش تعيش افتتاح واحد، لكن ثلاثة ديال الاحتفالات مختلفة لحدث عالمي واحد. هذا علاش حدث عالمي واحد لكن في ثلاثة ديال المدن وثلاثة ديال الاحتفالات. نشوفكم الحلقة الجاية.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
20: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
20: إذاعة الأخبار المغربية،
18: ريم راديو.
14: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقب

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيد كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك، وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة تصادق على أولويات وتوصيات لتعزيز منظومة التكفل بالإقليم. الدار البيضاء سمارت سيتي تتويج مقاولات ناشئة ومبتكرين شباب في ختام الدورة العاشرة. ببنغرير اختتام فعاليات المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بإعداديات الريادة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر عمالة إقليم الناظور انعقد اجتماع للجنة الإقليمية لحماية الطفولة خصص لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والمصادقة على خطة العمل الإقليمية في هذا المجال. وشكل هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم جمال الشعراني بحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللامركزة والهيئات المعنية مناسبة لمواصلة تنزيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في 20 يناير الماضية. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أكد السيد الشعراني أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الأطفال في وضعية الشارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية. في خبر آخر، اختتمت بالدار البيضاء فعالية الدورة العاشرة لتظاهرة الدار البيضاء سمارت سيتي بحفل توزيع الجوائز على الفائزين في هاكاتون سبورتيك والمقاولات الناشئة المتوجة في مسابقة العروض التقديمية للمقاولات الناشئة تقديرا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي اقترحها لخدمة المدينة الذكية المدينة الذكية. المزيد في التقرير التالي.
2: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
3: فخورة بتواجدي اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
2: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
1: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من بنغرير، حيث اختتمت بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمدينة فعالية المهرجان الوطني للمناظرة وفن الخطابة بعد 4 أيام من التنافس. جامعات 150 تلميذا يمثلون مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. سلمى عدنان في المتابعة.
4: تميز الحفل الختامي الذي عرف حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة وعامل إقليم رحامنا ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بن قرير هشام الهبطي بتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم شواهد المشاركة لتلاميذ المشاركين في هذا الحدث الثقافي. وأكد السيد برادة في كلمة بالمناسبة أن هذا المهرجان يعكس العناية المتزايدة التي توليها الوزارة للأنشطة الثقافية والفنية وفي مقدمتها فن المناظرة والخطابة باعتبارهما مداخل أساسية لتقوية شخصية المتعلمين وتنمية الحس النقدي لديهم وتطوير مهارتهم في الترافع المنطقي المبني على الحجة والبرهان وإتاحة الفرصة أمامهم لإعمال الفكر.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
5: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة سمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك الإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني التطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربية والشركات الناشئة باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
4: وتعد الدورة العاشرة للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس مناسبة لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الحكامة الحضرية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: عملية مرحبا تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
1: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
3: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
1: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
4: اول مره كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله، كل شيء مزيان 10 على 10 في الاستقبال كل شيء وهذا.
1: والتزاما من المؤسسه بالجانب الانساني للعمليه عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسه والمساعدات الاجتماعيات والاطقم الطبيه وشبه الطبيه لضمان حسن استقبال مغاربه العالم القادمين الى ارض الوطن.
0: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين السباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع لها، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسة المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف. وأكد البلاغ أنه بناء على التقارير الطبية المعتمدة وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى اللائحة النهائية المكونة من 26 لاعبا، علما أن هذين اللاعبين كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن اللائحة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة.
7: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
11: هذا الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
10: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
8: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
14: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
10: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
14: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
10: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
7: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
15: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغية الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
16: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10، حتى تكون ثاني شويه بارده الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و12 ختموا ليهم بحال الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ ولا روندوني في لا مارش دي سومي.
15: لا علامات تشوير هنا، لا اضواء كاشفه ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغية على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
17: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
15: ومع اقتراب غروب الشمس حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغية لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
7: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
15: بعد مغادرته مدينة العيون في يناير 2018 على متن دراجة هوائية وبعض المدخرات وعزيمة اللاتلين، عاد يوسف سحساح إلى مسقط رأسه بعد واحدة من أروع الرحلات التي قام بها شاب مغربي عبر القارة الإفريقية. ابن مدينة العيون نشأ لديه شغف لاستكشاف آفاق بعيدة منذ صغره، لكن بدلا من اتباع المسارات التقليدية التي يسلكها العديد من الرحالة والمتجولين، اختار يوسف أن يوجه أنظاره صوب الجنوب.
18: كانت الفكرة اللي كانت أول أن سبق هنا في الأقاليم الجنوبية أول شاب مغربي أنه يفكر أنه باش يشد الرحال المدينة الدولة إفريقيا الدول الإفريقية. ففي الوقت اللي كان الأغلب كيتجه نحو الشمال، قدرت أنا بغيت نشوف الجنوب ديالنا.
15: وقبل عبور حدود المملكة انطلق لاكتشاف بلاده متنقلا بين مختلف الجهات ومشاركا في العديد من اللقاءات للتبادل، ساعيا لفهم غنى وثراء التقاليد المغربية. وكان هذا الاكتشاف بمثابة مقدمة لمغامرة أوسع بكثير قادته عبر 36 دولة في القارة الإفريقية.
18: راجع بقصص ومعرفة كبيرة على القارة ديالنا، وكذلك أنا تعلمت أن أي واحد ممكن يحلم ممكن يحقق الحلم دياله.
15: من العيون إلى طرق قارة الإفريقية ثم عودته إلى مسقط رأسه، خاض يوسف سحساح تجربة أعمق بكثير من مجرد رحلة بالدراجة تجسد رحلته مهمة لاستكشاف الاختلاف ومدرسة للحياة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: في اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوشة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
14: يهدف هذا المشروع إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين بها.
10: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
14: يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09/22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهني الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
10: المجلس الحكومي صادق كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المجلس الحكومي اطلع كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، إثرها صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: انعقد في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لكل من حسن حداد ممثلا للبرلمان المغربي وروجيرو راتسا ممثلا للبرلمان الأوروبي.
19: ناقشنا قضايا متعددة، تم تقديم الميثاق من أجل المتوسط من طرف الأوروبيين، وتم كذلك تقديم المبادرة الملكية للأطلسية من طرف الجانب المغربي، وتم نقاشات مهمة حول قضايا حقوق الإنسان، حول الهجرة، حول التبادل الاقتصادي، ولكن كذلك حول الاتفاق الفلاحي.
10: هذا الاجتماع ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين. إنه اجتماع ناجح، فالمغرب يتمتع باستقرار ومصداقية على الساحة الدولية، ويعتبر شريكا استراتيجيا موثوقا وحاسما في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. فالمغرب ورد ذكره باعتباره شريكا ذا أولوية في عدد من المبادرات. الاجتماع 13 للجنة البرلمانية المشتركة تناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي والتعاون الاقتصادي وآخر التطورات على الصعيد الدولي.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور
20: وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
23: مثلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم بباريس صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة السيدة برناديت شيراك. ولدى وصولها إلى بازيليك سانت كلوتيلد استقبلت صاحبة السمو الملكية من طرف السيدة كلود شيراك ابنة الفقيدة قبل أن تنضم سموها داخل الكنيسة إلى السيدة بريغيت ماكرون والعديد من الشخصيات السامية الحاضرة في هذه المراسم الجنائزية التي أقيمت في أجواء من الخشوع والتأثر العميق. وحضرت هذه الجنازة أيضا سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند وشخصيات سياسية وأصدقاء وأقارب عائلة شيراك. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة لسيدة كلود شيراك وأكد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
21: غيم راديو.
22: الأخبار.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بجنوب الشرق للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية مع أجواء حارة نسبيا، كذلك بمناطق السايس والغرب وولماس وجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وبسهولة المتواجدة غرب الأطلس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة إلى جانب تمركز سحب ركامية فوق المنطقة الشرقية، حيث هناك فرص لنزول أمطار متفرقة ورعدية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب البلاد مع تطير أغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 11 درجة و 17 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 20 درجة و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وداخل منطقة الغرب، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض بكل من اللوكوس ومناطق الغرب والسايس، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال العرائش.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: صادقت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بإقليم بن ملال خلال اجتماع دورتها الرابعة برسم سنة 2026 على 10 مشاريع تنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 90.65 ملايين درهم، منها 6.29 ملايين درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وتحسين ظروف التمدرس ودعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن النهوض بالرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة. وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فإن المشاريع المصادق عليها تهم 4 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتروم تهيئة وتجهيز مراكز التربية والتكوين إلى جانب تخصيص منحة دعم لفائدة جمعية تضامن المعاق بأغبالة للمساهمة في مصاريف تسيير وتدبير المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف. وخلال هذا الاجتماع تمت الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة والسهر على توفير شروط نجاحها وضمان ديمومة خدماتها عبر الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع،
1: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا لعام 2026، تقرير يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، قدم في الرباط عشية انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا. التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا هو تقرير إفريقي بمنشئه ومؤلفيه وفكره، تقرير يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا، ويستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017. هذا التقرير السنوي يعد إصدارا رئيسيا لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية. في هذا المؤتمر أبرزنا أهمية تعزيز التنمية والسلم والأمن باعتبارها شروطا أساسية لأي دينامية تقدم مستدام في إفريقيا، كما أكدنا على أهمية تحدث الدول الإفريقية بلسان واحد، فصوت إفريقي مشترك سيمكن القارة من تعزيز وزنها وتأثيرها. نسخة 2026 من هذا التقرير تعتبر إفريقيا فضاء تتلاقى فيه التنافسات العالمية والطموحات الإقليمية وديناميات الصراع المحلية.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد خبراء ومسؤولون مغاربة وأجانب بالدار البيضاء أن ريادة الأعمال والابتكار وتعبئة المواهب تشكل رافعات أساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التآزر المواطن داخل المدن الذكية، وذلك خلال الجلسة العامة الثانية للدورة العاشرة لحدث الدار البيضاء سمارت سيتي تحت شعار ريادة الأعمال والإبداع الحضري تحفيز الاقتصاد المحلي والتآزر المواطن.
8: فخورة بتواجد اليوم في النسخة العاشرة لسمارت سيتي أوغمونتي، يعني 10 سنوات من الذكاء ومن يعني تعزيز منظومة اقتصادية باش نعزو أكثر القطاعات الاقتصادية للمغرب وكذلك لإفريقيا. فاليوم هاد التظاهرة كتجمع فاعلين اقتصاديين وخبراء باش نتكلموا على يعني تطور التكنولوجيا والابتكار وكيفاش نقدروا نعزوا الكفاءات المغربيه والشركات الناشئه باش تشارك هذا التحول التكنولوجي والتحول الاقتصادي اللي كتعرف بلادنا.
5: وتعد الدوره العاشره للدار البيضاء سمارت سيتي المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملكي محمد السادس مناسبه لتبادل وجهات النظر حول رهانات التحول الرقمي ودور الابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات العموميه وتعزيز الحكامه الحضريه في سياق عالمي يتسم بتسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول الذكية في تدبير المدن.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في أعالي جبال الأطلس الكبير، حيث تعانق الجبال السماء وكأنها أذرع عملاقة شيدتها الطبيعة، تتوارى قرية تاغيا الصغيرة وسط مشهد طبيعي أخاذ. بساطة المعمار الهادئة وتنوع التضاريس الطبيعية جعل هذه القرية إحدى الوجهات البارزة لهواة السياحة الجبلية.
3: جيب السياح من شهر 4 تل شهر 10 حتى تكون ثاني شوية بردة الدنيا، كنت في وقت شهر 11 و 12. اختموا ليهم محل الشيء ديال الاسكالاد والكانيونينغ والاروندوني في لامارش دي صومي.
2: لا علامات تشوير هنا، لا أضواء كاشفة ولا ضجيج مركبات، وحدها سمفونية تنشدها الطبيعة، لكنها لا تكسر السكينة التي تعم المكان. وتستقبل قرية تاغيا على مدار السنة أعدادا متزايدة من السياح المغاربة والأجانب، ولا سيما المولعين بالمغامرة وتسلق الجبل والتخييم والفسحات الجبلية.
4: الزاوية كتميز بالمناظر الطبيعية ديالها والقصبات ديالها والويديان، والسياح تيجيو عندنا السياح من جميع أنحاء العالم.
2: ومع اقتراب غروب الشمس، حين تتلون القمم الصخرية بألوان ذهبية وحمراء، يدرك الزائر أن سر تاغيا لا يكمن فقط في طبيعتها المبهرة أو جبالها الشاهقة، بل أيضا في ذلك التوازن الفريد بين الإنسان والمجال، بين التاريخ والطبيعة، وبين المغامرة والسكينة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا عمر با يرحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. للمملكة المغربية فضل كبير في انعقاد هذا الاجتماع الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، وهو اجتماع يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها. هذا اللقاء تناول حسابات السنة المالية 2025 والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، إضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالم.
6: الاجتماع اللي فيه مناقشة ديال واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كتعلق بإعادة هيكلة المنظمة، خصوصا أنه وقعت واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كان المغرب والحمد لله المملكة المغربية دخلت باش تصلح المسار ديالها، وتعيين يعني سكرتير جنرال جديد.
5: المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وهي منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية، تضم اليوم حوالي 17,000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية، وتتوفر على 5 مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: بميناء طنجة المتوسط انطلقت عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: عملية مرحبة تعتبر فريدة من نوعها وحدثا وطنيا بارزا يجسد الرعاية الخاصة والموصولة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
1: وقامت مؤسسة محمد السادس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط بتفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية.
3: تعطي مؤسسة محمد السادس للتضامن انطلاقة للنسخة 26 لعملية مرحبا. فمن المعروف عن هذه العملية هذه أنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك أيضا لتجلي الالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
1: وخلال هذه العملية يتم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية خلال الفترة الممتدة من 10 من يونيو الجاري إلى غاية 15 من شتنبر، وذلك لمواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
4: أول مرة كنجي في الباطو يعني مزيان ومريح وكل شيء غادي وهذا الحمد لله كل شيء مزيان 10/10 في استقبال كل شيء وهذا.
1: والتزاما من المؤسسة بالجانب الإنساني للعملية عبأت حوالي 1400 شخص تشمل كوادر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية لضمان حسن استقبال مغاربة العالم القادمين إلى أرض الوطن.
0: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
7: أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انضمام اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان إلى اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي المكون من 26 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لتعويض غياب الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي بداعي الإصابة. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه بعد خضوع اللاعب الزلزولي للسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بالتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، مبرزة أن هذه الإصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. وفيما يخص اللاعب نايف أجرد أفاد البلاغ بأن الحالة الصحية لهذا الأخير شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، مشيرة إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة اللاعب لجاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة